أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: الحمد لله الذي لا يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطيار وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع قاعدة التغيير الإيجابي والتغيير السلبي في حياة الإنسان، انطلاقا من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية بيّنت لنا أن تغيير المجتمع راجع إلى تغيير ما في أنفس الأفراد، فإذا تغير الأفراد وغيروا ما بأنفسهم نحو الأفضل تغير المجتمع نحو الأفضل، وإن كان التغيير إلى الأسوأ كان تغيير المجتمع نحو الأسوأ. غير أن التغيير له صورتان: صورة إيجابية وصورة سلبية. فقد يتغير الإنسان للأحسن وقد يتغير للأسوأ، فالتغيير إلى الأفضل أو إلى الأسوأ أمر يقع في نطاق البشر، وعليهم تقع مسؤولية اختيار أحد النجدين اللذين هداه الله إليهما بقوله: وهديناه النجدين، نجد الهدى والخير والصلاح أو نجد الضلال والشر والإفساد، وكلاهما ألهم الله إياهما الإنسان. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والسؤال الذي يطرح نفسه لهذا المخلوق الإنساني الذي كرم وأعطي حرية الاختيار وألهم الفجور والتقوى وهدي طريق النجدين، نطرح عليه استفهامات أو استفهام مبسط مفاده: أي التغييرين ستختار ولماذا؟ هل تسكن نفسك للتغيير الإيجابي أو إلى التغيير السلبي؟ أو أن التغيير السلبي تراه أنسب لك حسب مصالحك الشخصية، فتطيب نفسك للسرقة وللكبر وللكذب وتراه تغييرا مناسبا لك، وأنه قرين لحالتك التي تستحق من أجلها التضحية، وأنك لن تستقر بالا ولن تسعد إلا إذا ضحيت بهذه السرقة أو بهذا بموقف الغرور والكبر وغير ذلك؟ ألا يكون الانجرار للتغيير السلبي أمر ضروري يميل له الإنسان للضرورة؟ أو أن الميل له يدل على ضعف في النفس وعلة فيها؟ للإجابة على هذه الاستفهامات نقول: وبالله التوفيق. إن التغيير سنة كونية وأمر فطري في هذه الحياة الدنيا، إذ إن حياة الإنسان قائمة على مبدأ التغيير، والتغيير هو نهج نبوي مثل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي معاملته، وكان قدوة لهم في هذا الباب في التغيير الإيجابي للترقي بالنفوس من جاهليتها وجهلها، إلى أن كانت مثلا يضرب بها ويشهد لها الأعداء. قال السيد قطب وهو يتحدث عن امتلاك الإنسان لأمر التغيير بصورتيه الإيجابي والسلبي، قال: إنه لا يغير نعمة أو بؤسا، ولا يغير عزا أو ذلا، ولا يغير مكانة أو مهانة، إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم، فيغير الله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم. فالذات مكرمة من الله عز وجل بأن جعلها أهلا لتحمل التكليف وتحمل مسؤولية إسعاد الإنسان أو إتعاسه، وتحمل مسؤولية الاختيار في الخلود في الجنة أو النار، وتحمل مسؤولية الرضوخ للواقع أو السعي إلى تغييره عبر تغيير النفس ذاتها. التغيير الإيجابي هو سبيل لبلوغ الكمال البشري، وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة هو المنهج الرباني الذي أمرنا بطلبه والسير على نهجه فكرا وسلوكا، فكرا بأن يكون التفكير إيجابيا يحمل حسن الظن لا اليأس والإحباط وسوء الظن، وهو ما أشار له الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث منهج نبوي لنا يحمل الصورة الإيجابية والتوقع الإيجابي عن المستقبل للأمور، وأن يحسن ظنه بربه حتى ولو كانت الظروف المحيطة به في غاية الصعوبة. انظر إلى قمة حسن الظن بالله والتوقع الإيجابي لما سيحصل في المستقبل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. رغم مطاردته من قريش ورغم همه وقلقه، إلا أن التفكير الإيجابي هو الصورة الثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير شاهد على ذلك ما حدث في غزوة الأحزاب، وكان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المشهد أسوة حسنة، حين لم يكن المسلم قادرا على الذهاب للخلاء بمفرده، فيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر، أعطيت مفاتيح صنعاء. في خضم تلك الأمواج المتلاطمة من المحن التي كانت تعترض المسلمين في حفر الخندق، صخرة عظيمة لم يقدروا على إزالتها، يهرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنجدين به في إزاحتها لعل آية تنزل من السماء أو حلا سماوي، فيشمر عن ساعد الجد ويضرب الصخرة 3 ضربات تتحول بعدها إلى فتات متناثر، مع كل شرارة يحيي النبي صلى الله عليه وسلم الأمل في نفوس أصحابه ويرسم لهم معالم الرؤية المشرقة لمستقبل الإسلام، فيقول لهم في الأولى: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. ثم يضرب الثانية فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم يضرب الثالثة فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة. كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم صانعة لرؤية عظيمة ولمستقبل مشرق، فهب الصحابة كلهم يرتجزون بنشاط: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعادي قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هكذا وطن النبي صلى الله عليه وسلم التغيير الإيجابي، طرد عنهم اليأس والإحباط، فإذا بهم ينبرون بهمة ونشاط، ونصرهم الله سبحانه وتعالى على من عاداهم. لذلك على الإنسان أن يوطن نفسه للتفكير الإيجابي وأن يتجه إلى سلوكه بجد. عليه أن يصارح نفسه: هل يعيش حياة إيجابية أو يعيش حياة سلبية؟ عليه أن يسأل نفسه: كم من ساعة أقضيها أمام شاشات التلفاز وأجهزة الحاسوب الآلي؟ هل هي جلسات إيجابية أو جلسات سلبية؟ ما مقدار الإيجابية فيه؟ بل ما مقدار السلبية؟ هل أجد في جلوسي هذا ما ينفعني أو لا؟ عليه أن يعيش الاستفهامات في تعامله، في سيره وفي أخلاقه، لا بد من إعمال الفكر للمقارنة. بهذه الطريقة ستجد كم من الفرص تضيع عليك، وكم من السلبيات والروتين في حياتك الذي يصيبك بالملل والتأسن حتى تصل إلى مرحلة يصعب علاجها. لكن عندما تسعى للإيجابية في تغيير النفس تجد الثمار وتجني السعادة، وهو منهج أرشدنا له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أرشدنا إلى المحافظة على القوة والحرص على النافع والاستعانة بالله وعدم العجز والتواني في طريق العمل الإيجابي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اتجه لمجاهدة نفسك لتكون إيجابيا، ستشعر بإذن الله بتجدد حياتك وتبدل أحوالك وتغير قناعاتك، بل ستزيد التصرفات إيجابية في أدائك اليومي، بذلك تتحقق فيك صفة التغيير الإيجابية المطلوبة. نضرب لك بعض الأمثلة التي تسهل لك الصورة الإيجابية لتغيير النفس والصورة السلبية. فمثلا الإنسان الإيجابي يفكر في الحل، الإنسان السلبي يفكر في المشكلة. الإنسان الإيجابي لا تنضب أفكاره ولا تنتهي بل تتجدد، الإنسان السلبي تنضب أفكاره بالأعذار، كل فكرة يقدمها ويقترحها لنفسه يجد أن عذرا للتخلص منها. الإنسان الإيجابي يساعد الآخرين، الإنسان السلبي يتوقع المساعدة من الآخرين ويقف به الزمن وينتهي، ولا يتعظ بالسابقين والأمم الغابرة كيف عانوا من صعوبات وخلد التاريخ ذكرهم. الإنسان الإيجابي يرى أن هناك حلا لكل مشكلة، أما الإنسان السلبي يرى مشكلة في كل حل. الإنسان الإيجابي يرى الحل صعبا لكنه ممكن، أما الإنسان السلبي يرى الحل ممكنا لكنه صعب. الإنسان الإيجابي لديه آمال يحققها، أما الإنسان السلبي لديه أوهام وأضغاث أحلام يبددها. الإنسان الإيجابي يرى في العمل أمل، أما الإنسان السلبي يرى في العمل ألم. الإنسان الإيجابي ينظر إلى المستقبل، يتطلع إلى ما هو ممكن، أما الإنسان السلبي ينظر إلى الماضي ويتطلع إلى ما هو مستحيل. الإنسان الإيجابي يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر، أما الإنسان السلبي يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم. وهكذا ميزان التفريق بين الإنسان الإيجابي والإنسان السلبي. يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا، أراد هذا الملك يوما القيام برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطريق الوعرة، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع مدينته بالجلد، ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية نعل الأحذية. إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم، بل اعمل التغيير في نفسك، ومن ثم حاول تغيير العالم بأسره. وخلاصة الأمر أن التغيير لا يمكن أن يكون إلا من الداخل، ولا بد أن ينبع من قناعة داخل النفس، ومهما قام الآخرون بمساعدتنا فلن يحدث التغيير إلا إذا رغبة الإنسان بدأت من داخله. وكل إنسان موفق إلى الصورة الإيجابية بقدر جهده، فمنهم من يوفق للعمل الصالح من أعمال الخير، ومنهم من يوفق إلى الصدقة، ومنهم من يوفق إلى الصيام، ومنهم من يوفق إلى العلم، ومنهم من يوفق إلى الخلق الحسن، ومنهم من يوفق للإصلاح بين الناس. وهكذا يسوق الله خيره بقدر الجهد المبذول في السعي للإيجابية. ويبقى أمر هام، وهو أن التغيير يحتاج إلى البدء الفوري فيه وسرعة المبادرة إليه وعدم التسويف أو التأجيل والتأخير. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
0: برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
2: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

يا سلام على الأفراح، يا سلام يا سلام، يا سلام على الأفراح اللي ملت قلبي، يا سلام يا سلام، سلام على الأفراح اللي ملت قلبي. أصل النهاردة، أصل النهاردة قابلت أهلي، قابلت أهلي وحبايبي، قابلت أهلي وحبايبي.

大爷。

0: وسود يرفعوا فوق لي من ريت الخلود من سنين الفجر مستني الأسود يرفعوا فوق لي من ريت الخلود الأسود قاموا وصاروا
1: أعلنوها جمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية
0: الأسود قاموا وصاروا
1: أعلنوها جمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية
0: واللي كان

الحكومة والجهاد هي من أشعلها ثورة على الفساد بالإرادة والعزيمة والجهاد هي من أشعلها ثورة على

0: ولا كل الايادي
1: عطمت كل الاعادي
0: والسلاسل كسرتها
1: بعد ما كانت اسيره
0: واللي كان حي

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: أسعد الله بالخير أوقاتكم من جديد مستمعينا الأعزاء في صباح يتجدد، ومن هنا من إذاعة مأرب حيث نلتقي بكم في صباح جديد نحاول فيه أن نمنح يومنا شيئا من الهدوء، ونترك بين أيديكم فكرة جميلة تستحق أن ترافقكم إلى نهاية اليوم. وسنرافقكم اليوم من إعداد هذه الحلقة وتقديمها أنا تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن تنفيذ وإخراج الزميل نصر الأخبس. إذن أهلا بكم في أولى فقراتنا وعباراتنا الملهمة، المساحة التي نقترب فيها من تفاصيل الحياة ومن الأشياء التي تبدو بسيطة لكنها تحمل في داخلها الكثير من المعاني. فكل صباح يأتي إلينا هو فرصة أخرى لأن نبدأ، أن نحاول وأن نترك خلفنا شيئا من ثقل الأمس. وحين يقترب سبتمبر يصبح للصباح اليمني شعور مختلف، عالم يرفرف في مكان ما، وأغنية وطنية تعود إلى الذاكرة، حديث عن أيام مضت، ومعه تقترب ذكرى 26 من سبتمبر، ذلك التاريخ الذي بقي حاضرا في ذاكرة اليمنيين وأحاديثهم. سبتمبر ليس مجرد يوم في التقويم، وإنما ذكرى مرحلة من تاريخ اليمن يتوقف عندها كل عام لنتذكر ما كان، لننظر إلى نحن وما نحن عليه اليوم، ونسأل أنفسنا ماذا نريد أن يكون عليه الغد. وفي هذه الذكرى نتذكر أيضا رجالا يقفون اليوم في مواقعهم وجبهاتهم بعيدا عن أهاليهم وبيوتهم، يؤدون واجبهم ويحاولون أن يصنعوا من حاضر اليمني امتدادا لذلك الأمل الذي حملته أجيال قبلهم. فبالنسبة لمن يقف في موقعه قد لا يكون سبتمبر مجرد ذكرى نستعيدها، وإنما مسؤولية يعيشها كل يوم. إذن في المقابل هنا في المدن تستمر الحياة بطريقتها البسيطة، طالب يذهب إلى المدرسة ومعلم يدخل الفصل وعامل يبدأ العمل، وأم تجهز الأبناء، وشاب يتعلم ويحاول أن يبني المستقبل، وكل واحد منهم بطريقته يشارك في صناعة صورة اليمن التي نريدها. فالوطن أعزائي المستمعين لا يبنى بالذكريات وحدها ولا بالكلمات الكبيرة فقط، يبنى بالعلم والعمل والإخلاص وبأن يؤدي كل إنسان دوره حيث هو. والتاريخ الذي نتذكره اليوم لم يصنعه أشخاص كانوا ينتظرون أن يتغير كل شيء من حولهم، وإنما صنعه أناس آمنوا أن عليهم أن يفعلوا ما يستطيعون. ولهذا مع اقتراب 26 من سبتمبر ربما لا يكون السؤال فقط ماذا حدث في ذلك اليوم، بل ماذا نفعل نحن اليوم بما تعلمناه من تاريخنا، ماذا نترك لأطفالنا، ماذا نكتب في الصفحة التي ستصبح يوما جزءا من ذاكرة اليمن.
0: وقد لا نملك الكثير لكننا نملك أن نتعلم وأن نصل وأن نحافظ على الأمل وأن نكون نافعين في المكان الذي نحن فيه. فسبتمبر ذاكرة تحتفظ بالتاريخ وحضارة يحمل المستقبل، ومستقبل لا يزال ينتظر من يكتب فصوله. ومن هنا تبدأ حديثنا عن سبتمبر حين يعود من الذاكرة ليذكرنا بأن الأوطان لا ترى حكاياتها فقط، وإنما تصنع كل صباح.
3: إذن أعزائي المستمعين نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لنكمل فقرات حلقة اليوم من هذه التغطية المباشرة وبرنامجنا قهوة مأربية.

0: عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث في هذه الفقرة عن تأثير الخوف الشديد على الجسم. وفي بداية الأمر من الطبيعي نشعر الإنسان بالخوف عبر أحد مراحل حياته، ولكن عزيزي المستمع، هل سبق وتساءلت عن تأثير الخوف الشديد على الجسم؟ فإجابة فقرة هذا السؤال في فقرتنا لحلقة اليوم. نعم، في فقرتنا سنتعرف على تأثير الخوف الشديد على الجسم وأهم المعلومات حول شعور الخوف. تأثير الخوف الشديد على الجسم، والخوف هو شعور إنساني عقلي قوي وفطري، بالرغم من أن سبب شعور الخوف عائد للعقل إلى أنه يثير رد فعل واستجابة جسدية قوية. يحمل الخوف نوعين من الاستجابة، هو استجابة كيميائية حيوية واستجابة عاطفية، وكلا الاستجابتين تعملان على إحداث تغيرات عدة في الجسم. وفي هذه الفقرة سنتعرف على تأثير الخوف الشديد على الجسم، وأولها الاستجابة الكيميائية الحيوية. بمجرد أن تشعر الخوف تقوم اللوزة التي هي منطقة في الدماغ بتنبيه الجهاز العصبي وإحداث عدد من التغيرات الجسمية. تتمثل هذه التغيرات بما يعرف باسم استجابة الكر أو الفر، هي عبارة عن مجموعة من التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ عند الشعور بالخوف. ومن الأمثلة على هذه التغيرات منها التعرق، إطلاق هرمون الكورتيزول، ارتفاع مستوى الأدرينالين في الجسم، زيادة معدل التنفس، وأيضا زيادة معدل ضربات القلب، وتضيق الأوعية الدموية الطرفية. ولا بد من الامتداد الأوعية الدموية المركزية حول الأعضاء الحيوية لتزويدها بالأكسجين والمواد الغذائية بشكل أكبر، وضخ الدم إلى العضلات لتكون جاهزة لأي فعل، وبالتالي تصبح العضلات مشدودة أكثر، حتى تلك العضلات الموجودة أسفل شعر الجسم، ما يسبب القشعريرة. أما بما يتعلق بتأثير الخوف على الأيض في الجسم، فإن الجسم يشهد ارتفاعا في مستويات الجلوكوز في الدم، مما يوفر جهوزيته في مخزون الطاقة في حال دعت الحاجة إلى اتخاذ أي فعل. وبالمثل يحدث لكل مستوى من الكالسيوم وخلايا الدم البيضاء في الجسم، حيث يحدث زيادة مستوياتها في مجرى الدم. إذن ثانيا الاستجابة العاطفية، فتختلف الاستجابة العاطفية أعزائي المستمعين بين فرد وآخر، حيث أن بعض الأفراد لديهم رد فعل سلبي تجاه الخوف ويحاولون تجنبه في جميع المواقف. آخرون يبحثون عن الإدرينالين في بعض الرياضات الخطيرة أو المواقف المثيرة أو حتى مشاهد فيلم رعب، وذلك لأن التفاعلات الكيميائية الحاصلة في الدماغ نتيجة الخوف قد تتمثل مع بعض التفاعلات الحاصلة نتيجة المشاعر الإيجابية مثل السعادة. لذا فإن الشعور بالخوف في ظل بعض الظروف قد يعد ممتعا للبعض. الفرق بين الخوف الصحي والغير صحي: يعد الخوف صحيا عندما يبعدك عن المخاطر ويمنحك غريزة البقاء التي تحتاجها لتكون بسلامة. فمثلا إن رأيت أفعى فسيقودك الخوف إلى الابتعاد عنها، ويعود الخوف هذا صحيا لأنه حافظ على سلامتك. لك المخاوف الغير ضرورية التي تجعلك أكثر حذرا مما تحتاج إليه بالفعل، فهي مخاوف غير صحية، مثل الخوف من مقابلة أشخاص جدد، وذلك لأن مقابلة أفراد جدد لن يشكل أي خطر على سلامتك، قد يعيقك من عمل أشياء قد تستمتع بها.
1: وقد عرفنا الخوف الصحي والغير الصحي، وسنصف بين الفرق بين الخوف والجزع والرهابة. والخوف مشاعر مزعجة من القلق أو التوتر، وبالعادة لا يحتاج الفرد إلى كثير من المساعدة لمواجهة مخاوفه، لأن هذه المشاعر لا تدوم طويلا وتمر عند اختفاء المسبب أو الجزع. بمعنى عام هي القلق، وهو حالة أكثر خطورة وشائعة عند تعرض الفرد إلى ضغط كبير. ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلافات بين القلق واضطراب القلق، حيث يعد الأخير شعورا موجودا حتى في حالة عدم وجود سبب واضح، كما يؤثر على نوعية الحياة.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية. نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء من فقرة التنمية الذاتية. وفي حديث هذه الفقرة، فكثير من الناس يعيشون على أمل أن يصبحوا يوما ما يريدون أن يكونوا، فأن يكونوا ما يريدون. فهذا الحلم أن يصبحوا مثلا شخص يريد أن يكون حقوقيا، وذلك يتمنى أن يكون صحفيا، وآخر يطمح إلى أن يصبح معلما أو مؤثرا أو صاحب إنجاز يشار إليه بالبنانة. فتختلف الأحلام من شخص إلى آخر، لكنها جميعا يشتركون في شيء واحد، وهي الرغبة في الوصول. فالحلم هو البذرة الأولى، والطموح هو الماء الذي يسقيها، والعمل والاجتهاد هما الطريق الذي يجعلها تنمو وتثمر. وليس المهم أن تكون خطواتك كبيرة، بل المهم ألا تتوقف عن السير. فكل إنجاز عظيم بدأ بخطوة صغيرة، وكل نجاح كان في بدايته مجرد حلم يسكن في قلب صاحبه.
1: بالفعل عزيزتي تسنيم، لكن في الجهة الأخرى أناس تقف بينهم وبين أحلامهم حواجز كثيرة، قد تكون ظروفا قاسية أو خوف من الفشل أو حتى كلمات محبطة من الآخرين أو قيود تفرضها الأسرة والمجتمع. ربما يكون العائق الأكبر نابعا من داخل الإنسان نفسه، فقد يهزم الإنسان حلمه قبل أن يبدأ، حين يقنع أو يقنع نفسه بأنه غير قادر، أو أن طريق أصعب من أن يسلكه، أو أن النجاح حكر على غيره. هنا تذكر دائما لا تجعل خوفك من السقوط يمنعك من محاولة الوقوف، ولا تجعل رأي الآخرين يرسم حدود مستقبلك. أعزائي المستمعين، العوائق جزء طبيعي من أي طريق، فلا يوجد حلم حقيقي يخلو من الصعوبات، ولا توجد رحلة أو رحلة نجاح تسير دائما كما نتمنى. قد يكون العائق هو شعورك بأنك ستخفق، وقد يكون الواقع بما يحمله من ظروف وتحديات، وربما تكون الأسرة أو المجتمع سببا في تأخيرك. وقد يكون العائق هو ترددك والتردد والتسويف وعدم الثقة بالنفس.
0: ولكن تذكر عزيزي المستمع أن وجود العائق لا يعني نهاية الطريق، بل يعني أنك أمام اختبار جديد لقدرتك على الاستمرار. فإذا أغلق أمامك باب، ابحث عن نافذة، وإن تعثرت في طريق جرب طريقا آخر، وإن لم تستطع الوصول اليوم فاجعل من اليوم خطوة تقربك من الغد. لا تنتظر أن تصبح الظروف مثالية حتى تبدأ، فالظروف المثالية قد لا تأتي، ولكن الإنسان يستطيع أن يصنع من ظروفه صعبة بداية جديدة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، لا تجعلوا حلمكم حبيس الخيال. فكثير من شباب يقفون على عتاب أحلامهم، يرون الطريق أمامهم لكنهم لا يخطون الخطوة الأولى. تقييمهم للظروف مثلا ويحسبهم أو تحبسهم الواقعية، وأيضا يخيفهم المستقبل، فيبقى الحلم حبيس الخيال والتأمل. ثم تمر الأيام ويأتي الندم بعد فوات الأوان، ويتساءل الإنسان: ماذا لو بدأت؟ ماذا لو حاولت؟ ماذا لو لم أستسلم للخوف؟ لذلك لا تؤجلوا حياتكم بانتظار الوقت المناسب، ابدأوا بما تمتلكونه ومن حيث أنتم وبالإمكانيات المتاحة أمامكم. قد لا تستطيعون اليوم تحقيق حلمكم كاملا، لكنكم أيضا تستطيعون أن تفعلوا شيئا صغيرا يقربكم منه.
1: نعم، اسأل شخصا لديه خبرة، جرب واخطئ ثم حاول من جديد. فالخطوة الصغيرة التي تقوم بها اليوم

0: قد تكون السبب في الوصول إلى مكان لم تتخيل يوما أنك ستصل إليه. التسويف أعزائي المستمعين لص الأحلام، التسويف من أكثر الأشياء التي تسرق الأحلام بهدوء. فكلما قلت لنفسك سأبدأ غدا، مر يوم آخر دون أن تتقدم، ومع كثرة التأجيل يتحول الحلم من هدف يمكن تحقيقه إلى فكرة بعيدة نتحدث عنها دون أن نعمل من أجلها. لذلك لا تنتظر الحماس حتى تبدأ، بل ابدأ حتى يأتيك الحماس، ولا تقل سأفعل ذلك عندما أكون مستعدا تماما، لأن الاستعداد الكامل قد لا يأتي أبدا. تعلم وابدأ وطور نفسك أثناء الطريق. ثق بأنك تملك من القدرات ما يكفي لتبدأ، وأن الإنسان لا يكتشف قوته الحقيقية إلا عندما يمنح نفسه فرصة للمحاولة.
1: وأيضا الإخفاق ليس النهاية. هناك من يخافون أو يخفقوا في تحقيق أحلامهم لأنهم ينظرون إلى النتيجة النهائية فقط، وينسون أن الوصول إليها يحتاج إلى خطوات ومحاولات وصبر. وربما يظن الإنسان أن الفشل يعني أنه غير قادر، بينما الحقيقة أن الإخفاق قد يكون درسا مهما يخبرك بما يجب أن تغيره في المرحلة القادمة. فلا تخجل من المحاولة، ولا تجعل إخفاقك واحدا يحكمك أو يتحكم بمستقبلك كله. فإذا أخفقت اسأل نفسك سؤالا، ماذا تعلمت وأين أخطأت وماذا يمكن أن أفعله بطريقة مختلفة؟ ثم انهض وحاول من جديد. فالنجاح ليس أن تصل دون أن تتعثر، وإنما أن تتعلم كيف تنهض كلما تعثرت. إذا مستمعينا الكرام، بالتوفيق لكل من يسمعنا، وهذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

0: موجز 9 صباحا من إذاعة مأرب، أهلا بكم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شام محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن عددا من الشخصيات والوجهات الاجتماعية والقيادات من مديرية الوزعية بمحافظة تعز للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية وما خلفته المواجهات من ضحايا ونزوح وتداعيات على أبناء المديرية. أجرى رئيس الهيئة محمد الغيثي اتصالا هاتفيا بمحافظي محافظة تعز نبيل شمسان للاطلاع على مستجدات الأوضاع في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية. واطلع رئيس الهيئة خلال الاتصال الذي يأتي في إطار تنسيق رئاسة هيئة التشاور والمصلحة مع محافظي المحافظة المحررة على التطورات والأوضاع في محافظة تعز والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والقوى السياسية والمجتمعية لتعزيز التماسك وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات القائمة. جددت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة تماسك الحكومة اليمنية بهدف استعادة مؤسسة الدولة وتأمين أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، مؤكدا أن التطورات الميدانية في الساحل الغربي لا تغير هذا الهدف ولا تمنح الميليشيا الحوثي الإرهابية حق فرض أمر واقع بقوة السلاح. وقالت وزيرة الخارجية في حوار مع وكالة سبوتنيك أن استعادة مؤسسة الدولة اليمنية وإسناد لحماية أراضيها وسواحلها يمثل ركيزة لأمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة الممرات البحرية، وأن الحكومة تتعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة بمسؤولية والتزام. شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورية التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 لسنة 2026 والقرارات اللاحقة الخاصة بشأن اليمني، مجددين دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. قالت وزارة الأوقاف والإرشاد أن تصريحات مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغيراني ومفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي بشأن الأزمة اليمنية حملت توصيفات خاطئة تجافي الحقيقة وواقع المأساة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن استهداف المنشآت الصحية والإنسانية أو تعطيل عملها لا يقتصر أثره على الأضرار المادية، بل ينعكس بصورة مباشرة على المرضى والمصابين والأطفال والنساء والنازحين والفئات الأكثر احتياجا إلى الخدمات الأساسية، ويحرم المجتمعات المتضررة من خدمة حيوية تزداد الحاجة إليها في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. أودت حوادث السير المسجلة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري في المناطق والمحافظات المحررة بحياة 25 شخصاً وإصابة 181 آخرين، من بينهم 66 وصفت حالاتهم بالبلغة، فيما بلغت الخسائر المادية نحو 93 مليوناً و323 ألف ريال وفقاً للإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية. انتهى الموجز، في رعاية الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.

إن الجيل الذي شرب من معين ثورته الصافي ورضع الحرية من أم الثورات اليمنية المقدسة ثورة سبتمبر الخالدة، والتي تجذرت في روحه وترسخت في الوعي الجمعي لدى اليمنيين، لقادر على أن يكسر أنف الإمامة الإيرانية مهما كلفه ذلك من ثمن.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

中华，任他那龙的荣耀，任他那龙的荣耀。

0: نعود لكم مستمعينا من جديد، ووصولا إلى فقرتنا الاجتماعية، وسنتحدث في هذه الفقرة كيف تتوقفين عن الصراخ في وجه أطفالك. أعزائي المستمعين، تمر مراحل الأمومة بكثير من الإحباطات، فالحياة اليومية ليست وردية كما تصورها مؤثرات منصات التواصل الاجتماعي. وبينما تحاولين تطبيق قواعد التربية الإيجابية، ستواجهك مجموعة من المواقف الضاغطة التي تفقدك التحكم السليم في مشاعرك، فتلجئين إلى الصراخ في وجه الأبناء لإنهاء الموقف. لكن هل يصبح الصراخ حلاً أو وسيلة تربوية لحل مشكلات الأبناء؟ هذا ما سنتعرف في هذه الفقرة. في البداية، الصراخ في وجه الأطفال قد تكون له أثر ضار على رفاهيتهم العاطفية والنفسية والاجتماعية، ولا سيما حينما يصبح أداة كالوحيد لإجبار الطفل على اتباع تعليمات أو رفض النزاعات بين الأشقاء، أو حتى لتوجيه الأوامر بالتوقف عن الحركة والبكاء المستمر. فالآثار السلبية قد تؤدي إلى عدة من الأسباب وتأثيرات، منها نقل الخوف. فتقول خبيرة التربية وتعديل السلوك عبير مصطفى: ربما لا تتخيلين أبدا ملامح وجهك المخيفة حينما تصرخين في وجه طفلك، هو وحده الذي يرى تلك الملامح، حتى ولو كان هناك آخر في المكان، فهو وحده من توجهين إليه كلمات لوم عنيفة وتهديدات مخيفة من شخص يظنه الأقرب إليه. وأضافت أيضا أنه في الوقت الذي تتجنب فيه الأمهات الواعيات القواعد التربوية السوية الضرب كوسيلة للتأديب، تلجأ بعضهن إلى الصراخ كبديل آمن وغير بدني للعقاب. لكن ما يجب أن تدركه الأمهات أن الصراخ مخيف جدا للطفل، فأنت تنقلين إليه مشاعر الخوف مع رسالة مبطنة: أنني كأم لن أساعدك على تخطي هذا الخوف الآن. بالفعل تسنيم، كذلك الأذى العاطفي. تضيف عبير مصطفى: يفترض أن البيت وأفراد الأسرة هم مساحة الأمان المطلق في عالم الطفل، وإذا كان العالم الخارجي مليئا بالإحباطات لطفلك، يجب أن يصبح بيته الملاذ الآمن له، وكذلك تصبح أمه أول من يلجأ إليه ليشعر بطمأنينة. لكن إذا تعرض الطفل للصراخ المتكرر من الأم، قد يشعر بالخوف أو القلق أو عدم الأمان في المنزل، مما يؤثر على نموه العاطفي. وقد يؤدي الصراخ إلى تآكل الثقة بين الوالدين والأطفال، مما يجعل من الصعب على الأطفال الوثوق بوالديه. بمرور الوقت قد ينمو لدى الأطفال تدني احترام الذات، لأن الصراخ المستمر يمكن أن يخلق صورة سلبية عن الذات. ثالثا، السلوك العدواني، حيث يتعلم الطفل معظم سلوكياته الإيجابية والسلبية من بيئته. وإذا كان الصراخ هو وسيلة التفاهم والتعبير عن الغضب، ستصبح الطريقة المعتمدة لدى طفلك للتواصل مع الآخرين، سواء كانوا أصدقاء وأشقاء أو حتى في تعامله مع البالغين.
1: وتوضح أيضا أن الأطفال الذين يتعرضون لصراخ مستمر يرون أن السلوك مقابل حل المشكلات والمواقف الحياتية، ومن ثم يفشلون في بناء علاقات صحية مع الآخرين، ويواجهون صعوبة في إدارة الخلافات والأوقات العصيبة. أيضا من الأثار السلبية مستمعينا الإجهاد. فتعرفين جيدا عزيزتي الأم وعزيزي الأب أن الصراخ يؤدي إلى إجهاد الجسم، لكن لست وحدك من يتعرض لهذا الإجهاد، فقد يؤدي التعرض المستمر للصراخ إلى أضعاف النمو المعرفي للطفل. فتشير الأبحاث إلى أن التعرض لفترات طويلة للبيئات المجهدة قد يؤثر على وظائف المخ، مما يؤدي إلى صعوبة في التركيز والذاكرة وقدرة حل المشكلات، وهو ما ينعكس على أداء طفلك أكاديميا.
0: نعم، كذلك زيادة مستويات التوتر يمكن أن يؤدي التوتر إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة واضطرابات النوم حسب موقع مارديك. ما الحل؟ يوجه الصراخ رسالة غير مباشرة للطفل أن طرق التواصل بينه وبين أمه قد انقطعت، واللجوء إلى العنف اللفظي هو الحل. فكيف تكمن إعادة بناء الثقة بين الطرفين؟ وكيف يمكن للأم أن تعبر عن رفضها من دون تعريض طفلها لآثار الصراخ. وتوقفي عن الصراخ عزيزتي الأم، قد تبدو نصيحة نظرية غير قابلة للتطبيق في بعض المواقف، لكن هناك بعض الاستراتيجيات التي يقدمها خبراء التربية التي قد تساعدك على التحكم في مشاعرك في المواقف الصعبة التي تستفزك فيها سلوكيات الطفل الخارج عن السيطرة. اسألي نفسك لماذا أصرخ؟ تذكري دائما أن رد فعلك أو رد الفعل يجب أن يتناسب مع السلوك الخاطئ وليس مع الحرج الذي تسبب فيه الطفل.
1: وأيضا سكب الطفل العصير مثلا في مكان عام يجيبه علاج الموقف وليس الصراخ لإرضاء المحيطين. ولا تشتت انتباهك بمواجهة نظرته أو نظرات من حولك ولا لإثبات أنك تعاقبين طفلك على سلوكه. وأيضا بقدر ما يجب أن توجهي طفلك لعلاج الخطأ بمساعدة منك أن طلب الأمر، مع توضيح أن هذا السلوك غير مقبول ويجب ألا يتكرر بوعي مرة أخرى. فاسأل نفسك، هل أنا غاضبة من طفلك أم من المواقف السابقة؟ نحن لا نفقد أعصابنا بصورة مفاجئة، فهناك مقدمات خفية مثل الضغوطات اليومية والمشكلات العمل وأعباء الأسرة وبعض المواقف المزعجة التي نتعرض إليها وهي تراكمات. وربما لأننا نثقل أنفسنا بمتابعة أخبار سيئة تترك أثرا في النفوس مثل الأخبار الحوادث أو الحروب أو ربما الأخبار العائلية، وربما لا تدركين أن هذه المواقف كانت سببا في إثارة غضبك، وبينما السلوكات الخاطئة لطفلك كان مجرد محفز لإشعال غضبك عليه. فامنحي نفسك 10 ثواني لإدراك سبب غضبك قبل أن تطلقي العنان لمشاعرك الثائرة.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرات منوعات فقرة اليوم. وفي فقرتنا لهذا اليوم من المنوعات نعود إليكم في فقرة جديدة نأخذكم في هذه المرة إلى مصر، حيث لا تزال الأرض تخبئ في طبقاتها حكايات من عصور بعيدة تكشف لنا في كل مرة جانبا جديدا من تاريخ الحضارة المصرية. ففي محافظة القيلوبية وتحديدا في منطقة تل اليهودية الأثرية، أعلنت بعثة الآثار المصرية عن اكتشاف أثري جديد تمثل في عدد من المقابر المنحوتة في الصخرة تنتمي إلى طراز معمارية مختلفة. وربما ما يجعل هذا الاكتشاف لافتا ليس فقط قدم المقابر، وإنما طبيعة المكان الذي ظهرت فيه. فالدلتا المصرية معروفة ب طروباتها الطينية، ولذلك فإن العثور على مقابر منحوتة على الصخر داخل هذه المنطقة يعد أمرا نادرا نسبيا، ويمنح الباحثين فرصة لفهم الطريقة التي تطورت بها أنماط الدفن في شرق الدلتا عبر فترات تاريخية متعاقبة. إذن كيف صممت المقابر؟ لكن ماذا اكتشفت علماء أو اكتشف علماء الآثار تحديدا؟ بحسب ما أعلنته الجهات الأثرية المصرية، فإن المقابر المكتشفة تنتمي إلى طرازين معماريين رئيسيين. الطراز الأول يبدأ بمدخل يصل إليه سلم، ثم يؤدي إلى صالة وتتوزع داخلها فتحات مخصصة للدفن. أما الطراز الثاني فيبدأ ببئر مستطيل يقود إلى غرفتين متخصصتين للدفن. وهنا تظهر لنا صورة مختلفة لطريقة تعامل المصريين القدماء مع الموت والدفن. فالمقابر لم تكن جميعها متشابهة، بل اختلف تصميمها باختلاف الفترات التاريخية وطبيعة المكان، وربما المكانة الاجتماعية لمن دفن فيها. إذن ماذا وجدت البعثة داخلها؟ الأهم أن هذه المقابر لم تكن مجرد فراغات منحوتة داخل الصخور، فقد عثرت البعثة أو عثرت البعثة أيضا على مجموعة من الآثار المنقولة المصاحبة لها. وهذه الاكتشافات ساعدت الباحثين في تحديد الفترة الزمنية التي تعود إليها هذه المقابر. تشير الأدلة الأثرية إلى أن استخدامها بدأ في أواخر عصر الدولة الحديثة، استمر حتى العصر المتأخر، وهذا يعني أن المكان لم يكن مستخدما لفترة قصيرة، بل ظل مرتبطا بنشاط الجنائز خلال مراحل تاريخه أو تاريخية مختلفة.
1: وهو أيضا ما يمنح الموقع قيمة إضافية عند دراسة تاريخية للمنطقة وتطويرها. فالمعسكر الروماني، لكن القصة تل اليهودية لا تتوقف عند المقابر. ففي طبقة سطحية من الموقع واصلت البعثة أعمالها للكشف عن بقايا معسكر روماني، الأمر الذي يضاف فصلا آخر إلى تاريخ هذه المنطقة. وتخيلوا أن موقعا واحدا يحمل في طبقاته آثارا تعود إلى عصور مختلفة، مقابر من فترات مصرية قديمة، ثم آثار مرتبطة بالعصرين اليوناني والروماني، وصولا إلى بقايا منشآت عسكرية. كل طبقة من هذه الطبقات تحكي مرحلة مختلفة، وكل اكتشاف جديد يساعد العلماء على إعادة تركيب صورة أوسع عن حياة الناس الذين عاشوا في هذه المنطقة قبل مئات وآلاف السنين.
0: إذن تل اليهودية تحديدا ليست منطقة عادية في التاريخ المصري، فالموقع ارتبط بصورة أساسية بعصر الهكسوس، حيث كان يضم معسكرا كبيرا يرجع إلى تلك الفترة قبل أن يستمر استغلال المنطقة خلال العصور اللاحقة. وهنا تكمن أهمية الاكتشاف الجديد، فهو لا يقدم مجرد مجموعة من المقابر، وإنما يضيف معلومات جديدة إلى تاريخ منطقة شهدت استخداما متواصلا عبر عصور مختلفة. إذن مستمعينا، لماذا يعد الكشف مهما؟ من المثير للاهتمام أن طبيعة الأرض نفسها كانت أحد الأسباب التي جعلت هذا الكشف مهما. فمناطق الدلتا تتميز بطبيعة طينية، وهو ما يجعل وجود المقابر المنحوتة في الصخر أمرا محدودا مقارنة بمناطق أخرى من مصر. لهذا فإن كل نموذج جديد من هذا النوع يمكن أن يقدم للباحثين معلومات إضافية عن أساليب الدفن وتصميم المقابر وطبيعة المجتمع الذي أنشأها.
1: الآثار تحكي قصة الإنسان، والآثار في كثير من الأحيان لا تتحدث بصوت مباشر لكنها تترك إشارات. فقطعة آثارية أو طريق بناء أو تم إبناؤه أو درج يؤدي إلى غرفة أو بئر منحوت في الصخر قد تبدو للوهلة الأولى تفاصيل صغيرة، لكن بالنسبة لعالم الآثار يمكن أن تكون مفتوحا لفهم زمن كامل. فمن خلال مقارنة هذه التفاصيل بمواقع أثرية أخرى ودراستي التي تم العثور عليها داخل المواقع، يستطيع الباحثون تحديد الفترات التي شهدتها استخدام المكان وربطها بالتغيرات التي مرت بها المنطقة، وهذا ما يجعل الحفائر الأثرية عملية تتجاوز فكرة البحث عن الكنوز أو القطع الأثرية. فالهدف الأساسي هو فهم الإنسان في الماضي، كيف عاش، كيف بنى، وكيف دفن موتاهم، وما الذي تغير في حياته مع مرور الزمان. فالمكان الواحد أكثر من حكاية. وفي حالة تل اليهودية يبدو أن الموقع يقدم للباحثين فرصة للقراءة لتاريخ طويل من خلال طبقات متراكمة فوق بعضها، ومن مقابر إلى معسكر روماني قد تبدو صورة أكثر اتساعا. فوجود بقايا المعسكر في الطبقات السطحية فوق المقابر يشير إلى أن المنطقة شهدت استخداما مختلفا في فترات لاحقة، وهذه أحد القصص الجميلة التي تكشفها لنا المواقع الأثرية. فالمكان الواحد قد تتغير وظيفته مع تغير الزمان. بالفعل عزيزتي تسنيم، ما كان في فترة ما مرتبطا بالدفن قد يصبح في فترة أخرى جزءا من نشاط عسكري أو إداري أو سكاني. هكذا تتحول الأرض نفسها أو تحول نفسها إلى سجل تاريخي مفتوح، كل طبقة فيه تمثل صفحة من صفحات الماضي. ماذا بعد الاكتشاف؟ ألفت أيضا أن الاكتشاف الجديد يأتي في منطقة ارتبطت بتاريخ الهكسوس، ثم استمر حضورها خلال العصرين اليوناني والروماني، أي أننا أمام موقع لم يكن معزولا عن الأحداث التي شهدتها مصر، بل ظل حاضرا في فترات مختلفة، وهو ما يعكس أهمية موقع تل اليهودية من الناحية التاريخية والاستراتيجية. وربما لهذا السبب فإن أعمال الحفائر لا تتوقف عند الكشف الأول، إذ تواصل البعثة البحث والتنقيب ودراسة الآثار المكتشفة أملا في الوصول إلى تفاصيل أخرى يمكن أن تضيف معلومات جديدة عن الموقع وسكانه والفترة التي مر بها. كل اكتشاف يفتح سؤالا جديدا، وفي كل اكتشاف أثري هناك سؤال جديد يولد مع الإجابة. فالعثور على المقابر يفتح بابا لمعرفة أصحابها وطريقة دفنهم والفترة التي عاشوا فيها. كذلك العثور على اللقية الأثرية يساعد في التاريخ للموقع. أما اكتشاف المعسكر الروماني فيفتح بدوره بابا لفهم مرحلة أخرى من تاريخ المنطقة. هكذا لا يكون الاكتشاف نهاية القصة، بل بداية لأسئلة جديدة قد تحتاج إلى سنوات من الدراسة والتحليل.
0: وختاما المستمعين الكرام، في مصر يبدو أن الماضي لا يزال حاضرا تحت أقدامنا، ينتظر من يبحث عنه بعناية. فبين الرمال والصخور وتحت طبقات الأرض قد تختبئ تفاصيل صغيرة قادرة على تغيير فهمنا لمراحل كاملة من التاريخ. واكتشاف مقابل أو اكتشاف مقابر تل اليهودية يذكرنا بأن الحضارات القديمة لم تترك لنا مباني ضخمة وتماثيل ومعابد فقط، وإنما تركت أيضا تفاصيل إنسانية دقيقة، منازل، أدوات وطرق دفن وقطعا صغيرة تساعدنا اليوم على الاقتراب أكثر من حياة الإنسان الذي عاش قبل آلاف السنين. ومع استمرار أعمال الحفر في المنطقة تبقى الأنظار متجهة إلى ما قد تكشفه الطبقات القادمة، فربما تحمل الأرض مزيدا من الأسرار، وربما تقود قطعة أثرية صغيرة الباحثين إلى قصة أكبر مما يتوقعون. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء وإلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. من أستراليا إلى أوروبا، لماذا تتسع القيود على النظارة الذكية؟ أعزائي المستمعين، لم تعد النظارة الذكية مجرد تقنية جديدة تلفت الأنظار، بل بدأت تثير نقاشا واسعا حول الخصوصية وحدود استخدام الكاميرات والميكروفونات في الأماكن العامة والرسمية. فمع تطور هذه الأجهزة أصبح بالإمكان التقاط الصور وتسجيل الفيديو والصوت من خلال نظارة تبدو في شكلها الخارجي قريبة من النظارات التقليدية. وهنا تحديدا بدأت المخاوف تزداد، لأن الشخص الموجود أمام مستخدم النظارة قد لا يعرف بسهولة ما إذا كان يجرى تصويره أو تسجيله. وفي أستراليا بدأت السلطات مؤخرا دراسة إمكانية منع استخدام النظارات القادرة على التسجيل داخل أماكن العمل والمباني الحكومية الفيدرالية. وطلبت وزارة الخدمة العامة الأسترالية كاتي غرمتار لجنة الخدمة العامة لتقييم المشورة بشأن إمكانية وضع هذا المنع، إلى جانب تحديد الاستثناءات التي قد تكون ضرورية. لكن الاقتراح الأسترالي لا يعني في الوقت الحالي حظر الاستيراد هذه الأجهزة إلى البلاد، وإنما يركز على تنظيم استخدامها في أماكن محدودة. وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه دول ومؤسسات أخرى باتخاذ إجراءات مشابهة في محاولة للتعامل مع فئة جديدة من الأجهزة التي تجمع ما بين الشكل التقليدي والتقنيات الرقمية الحديثة. ففي كندا، أعزائي المستمعين، فرضت وزارة الدفاع قيودا على استخدام النظارات المزودة بقدرات التسجيل والاتصال داخل عدد من المواقع التابعة للقوات المسلحة. تشمل القيود مناطق العمليات والمناطق الأمنية وعالية الأمن، حتى عندما يؤكد المستخدم أن الجهاز متوقف أو مضبوط على وضع الطيران. كما منعت هذه الأجهزة في مواقع التدريب الصيفي لطلاب الكشافة العسكرية الكندية بسبب المخاوف من إمكانية تسجيل أشخاص أو معلومات حساسة دون علمهم. أما في إنجلترا وويلز، فقد قررت هيئة المحاكم والخدمات القضائية منع إدخال نظارات ميتا إلى مباني المحاكم، وتتم مصادرة النظارات عند الدخول ثم إعادتها إلى أصحابها عند المغادرة. يرتبط القرار بالقيود المعمول بها أصلا بشأن تصوير إجراءات المحاكم، لكنه يعكس في الوقت نفسه تحديا جديدا، فنظارة يمكن أن تسجل دون أن يضطر مستخدمها إلى رفع هاتف أو توجيه كاميرا بشكل واضح. وفي الولايات المتحدة، اتخذت محاكم في نيويورك إجراءات لمنع دخل النظارات الذكية إلى منشآت النظام القضائي بهدف الحد من إمكانية تسجيل إجراءات المحاكم بصورة سرية.
1: وأما في النرويج، فقد اتجهت مدينة أوسلو إلى منع استخدام النظارات الذكية في المدارس خلال اليوم الدراسي وعلى مختلف المراحل، في خطوة تركز على حماية الخصوصية للطلاب. ولا تتوقف الإجراءات عند الحكومات، ففي أستراليا نفسها بدأت بعض المجالس المحلية ومنها برزنبان وبانكستان بفرض قيود على استخدام النظارات الذكية في مرافق عامة، فيما تبحث مدينة أديليدو إمكانية تطبيق قيود مماثلة في أماكن مثل الحدائق والمكتبات وقاعات الاجتماعات. لكن لماذا تثير النظارة الذكية هذه المخاوف؟ فالمشكلة ليست في الكاميرا بحد ذاتها، فالهواتف الذكية تستطيع التصوير منذ سنوات، وغالبا ما يكون من السهل ملاحظة الشخص وهو يرفع هاتفه ويوجهه نحو المكان أو الشخص الذي يريد تصويره. أما النظارة الذكية فالكاميرا والميكروفونات قد تكون مدمجة داخل الجهاز يبدو ظاهريا مثل نظارة عادية، وبإمكان المستخدم التقاط الصور أو تسجيل الفيديو من خلال النظر أو استخدام الأوامر الصوتية، وهذا يجعل عملية التسجيل أقل وضوحا بالنسبة للأشخاص الموجودين في المكان. وقد يصبح الأمر أكثر حساسية داخل المؤسسات الحكومية والمحاكم والمدارس وأماكن العمل، فنظارة قد تلتقط من دون قصد أو بعلم المستخدم وثائق داخلية أو شاشات حاسوب أو حتى محادثات خاصة أو بيانات شخصية.
0: إذا من هنا بدأ الحديث عن ضرورة أن تتطور قواعد الخصوصية بالتوازي مع تطور هذه التقنيات. تشير هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية إلى عدد من الضوابط التصميمية التي يمكن أن تحد من هذه المخاطر، من بينها وجود مؤشرات واضحة تدل على أن الجهاز يقوم بالتسجيل، إضافة إلى تقنيات تساعد على طمس وجوه الأشخاص وتعطيل التسجيل عندما لا تكون النظارة قيد الارتداء. كما طرحت أفكار تتعلق بتأخير البث المباشر إتاحة مراجعته بهدف الحد من الاستخدامات التي قد تنتهك خصوصية الآخرين. وفي أوروبا أخذ النقاش منحنا قانونيا أكثر وضوحا، ففي ألمانيا تقدمت منظمة الحقوق الرقمية بشكوى جنائية ضد شركة ميتا وشركات مرتبطة بنظاراتها الذكية على خلفية مخاوف من إمكانية تصوير الأشخاص بصورة سرية دون موافقتهم. تستند الشكوى إلى قوانين ألمانية تحظر بعض أجهزة الاتصال المصممة للتسجيل الخفي. في المقابل أوضحت هيئة الشبكات الفيدرالية أن النظارة الذكية يمكن أن تكون مسموحا بها عندما تكون وظيفة التسجيل فيها واضحة. أما في فرنسا فقد كثفت هيئة حماية البيانات الفرنسية المعروفة باسم CEL تحذيراتها بشأن مخاطر الخصوصية المرتبطة بهذه الأجهزة.
1: وكما أطلقت الهيئة خطة عمل للتعامل مع هذه المخاطر في ظل تزايد الاهتمام في النظارات التي تجمع ما بين التصوير والاستماع والاتصال والقدرات الذكية. وفي سبتمبر الحالي فتحت النقابة في باريس تحقيقا جنائيا على خلفية مزاعم مرتبطة باستخدام نظارات ذكية في تسجيل النساء دون موافقتهن. كما تلقت هيئة حماية البيانات شكاوى واستثمارات أيضا واستفسارات من أماكن عمل بشأن إمكانية منع هذا أو هذه الأجهزة.
0: إذن مستمعين الكرام، النظارات الذكية تقدم صورة واضحة عن مرحلة جديدة من التكنولوجيا، كاميرا صغيرة، ميكروفون، اتصال بالإنترنت، قدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كلها يمكن أن تجتمع داخل جهاز نرتدي أمام أعيننا. ومع كل تطور جديد تتغير الأسئلة التي تطرحها التكنولوجيا على المجتمع. فإذا كان الهاتف يحتاج إلى إخراجه من الجيب حتى يبدأ التصوير، فإن النظارة قد تجعل التصوير جزءا من اللحظة نفسها. ومن هنا تأتي أهمية تطور القوانين والتصميمات التقنية معا، بحيث تستفيد المجتمعات من الابتكار دون أن تصبح خصوصية أمرا يصعب حمايته.
1: وبينما تواصل استراليا ودول أخرى دراسة القيود المناسبة، يبقى مستقبل النظارات الذكية مرتبطا ليس فقط بقدرة الشركات على تطوير تقنيتها، وإنما أيضا بقدرات على جعل التسجيل واضحا وحماية الأشخاص الذين قد يجدوا أنفسهم أمام كاميرا دون أن يعلموا. إذا مستمعين الكرام، كانت هذه أخبار وجديد التكنولوجيا، حيث تتقدم التقنية بخطوة سريعة ويبقى التحدي في أن يرافق هذا التقدم وعي يحفظ للإنسان خصوصيته.
0: إذن ننتقل إلى آخر فقرة في هذه الحلقة، فقرة حدث. في فقرتنا الأخيرة نعود بكم سريعا إلى محطات من التاريخ، نستعرض أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم. حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1187 بدأ صلاح الدين الأيوبي حصار القدس.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من 20 سبتمبر من عام 1792 وقعت معركة فالمي خلال الثورة الفرنسية.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 1870 دخلت القوات الإيطالية العاصمة روما.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1946 افتتاح أول دورة لمهرجان كان السينمائي.
0: وفي عام 2004 وصلت موسوعة ويكيبيديا إلى 1,000,000 مقال بمختلف اللغات.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من 20 سبتمبر من عام 2006 أطلقت ناسا مسبار ستيريو لدراسة الشمس.
0: وهكذا نطوي صفحة أخرى من صفحات التاريخ.
1: ووصلنا أنا وإياكم إلى ختام فقراتنا المتنوعة من قهوة مأربية. رافقناكم من الإعداد والتقديم نتنم حميد والزميلة رحمة عبد الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف بالتفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أهلا بكم إلى نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء يستقبل شخصيات وقيادات من الوازعية. هيئة التشاور ترحب بميثاق القوى السياسية في تعز وتدعو إلى تعزيز التماسك في مواجهة التصعيد الحوثي. وزارة الصحة استهداف المنشآت الصحية وتعطيل عملها ينعكس بصورة مباشرة على المرضى. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن عددا من الشخصيات والوجهات الاجتماعية والقيادات من مديرية الوازعية بمحافظة تعز للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثية الإرهابية ومخالفته المواجهات من ضحايا ونزوح وتداعيات على أبناء المديرية. وشدد دولة رئيس الوزراء على أن التطورات الميدانية مهما كانت صعوبتها لن تغير الهدف الوطني الجامع للمعركة الوجودية ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية، مؤكدا وقوف الحكومة إلى جانب القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية وكل القوى الوطنية في جبهات المواجهة، وستواصل إسنادها وتوفير متطلبات الصمود. وأشاد رئيس الوزراء بتضحيات أبناء الوازعية والمرابطين في الجبهات مترحما على الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا اهتمام الحكومة بأوضاع الأسر التي اضطرت إلى النزوح من مناطق المواجهات والعمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين والمتضررين. ومن جانبهم أكد الحاضرون من أبناء الوازعية ثبات موقفهم الوطني ووقوفهم إلى جانب الدولة ومؤسساتها واستمرار إسناد القوات المرابطة في جبهات المواجهة، معبرين عن تقديرهم لاهتمام دولة رئيس الوزراء بأوضاع أبناء المديرية والقوات المسلحة وأبطال المقاومة والنازحين. أجرى رئيس الهيئة محمد الغيثي اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان للاطلاع على مستجدات الأوضاع في ظل تصعيد ميليشيا الحوثية الإرهابية الراهن. وطلع رئيس الهيئة خلال الاتصال الذي يأتي في إطار تنسيق رئاسة هيئة التشاور والمصالحة مع محافظي المحافظات المحررة على تطورات الأوضاع في محافظة تعز والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والقوى السياسية والمجتمعية لتعزيز التماسك وتوحيد الموقف في مواجهة التحديات القائمة. هذا وأكد الغيثي ترحيب الهيئة بالرؤية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي بين الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية بمحافظة تعز، معتبرا التوافق على وقف التراشق وتنسيق الخطاب الإعلامي تجاه القضايا ذات الأولوية خاصة ما يتعلق بمواجهة التصعيد الإرهابي الحوثي خطوة إيجابية تعزز المسؤولية السياسية في هذه المرحلة وتسهم في مواجهة التضليل وخطاب الكراهية واحترام التعددية السياسية وتنسيق الرسائل الإعلامية المشتركة. ودعا رئيس الهيئة القوى والأحزاب والمكونات السياسية في المحافظات المحررة إلى تعزيز التفاهم والتنسيق فيما بينها والاستفادة من التجارب الإيجابية التي تعزز التماسك الداخلي مع احترام خصوصية كل محافظة وتوجيه الجهود نحو دعم مؤسسات الدولة ومواجهة تصعيد ميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب خفض التباينات وتعزيز لغة الحوار والتوافق وتحصين الجبهة الداخلية بما يخدم أمن واستقرار المحافظات ومصالح المواطنين. دعا الوفد اليمني المشارك في التحالف البحري متعدد الجنسيات برئاسة اللواء البحري الركن عبد الخالق منصر إلى توحيد الجهود الدولية وتكثيف التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة البحري. وأكد اللواء منصر في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الرابعة من اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات المنعقد في مدينة جدة برعاية وزارة الدفاع السعودية أهمية تقديم الدعم العملياتي والفني لإعادة جاهزية القوات البحرية اليمنية وتمكينها من أداء مهامها في حماية المياه الإقليمية
والممرات الملاحية الدولية، وأشار إلى أن التهديدات المتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن انعكست بشكل مباشر على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وأثرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. هذا ولفت إلى أن طبيعة المخاطر الراهنة في المنطقة تستدعي حشدا دوليا وتنسيقا بحريا فاعلا، بما يضمن بناء استجابة رادعة للتهديدات التي تستهدف الممرات الملاحية الدولية. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن استهداف المنشآت الصحية والإنسانية أو تعطيل العمل لا يقتصر أثره على الأضرار المادية، بل ينعكس بصورة مباشرة على المرضى والمصابين والأطفال والنساء والنازحين والفئات الأكثر احتياجا إلى الخدمات الأساسية، ويحرم المجتمعات المتضررة من خدمات حيوية تزداد الحاجة إليها في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وجددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه التأكيد على أن حماية المنشآت الصحية والعاملين الصحيين وضمان وصول المدنيين إلى الرعاية الصحية مسؤولية إنسانية أساسية، وأن الخدمات الصحية والإنسانية ينبغي أن تظل مصانة ومحمية من آثار النزاع، بما يضمن استمرارها في خدمة المواطنين في جميع المناطق المتضررة. وأدانت بشدة ما تتعرض له عدد من المنشآت والبرامج الصحية والإنسانية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي من أعمال ونهب وعبث واعتداء طالت عيادات طبية ومرافق وخدمات أساسية، بما يهدد استمرارية تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية للمواطنين والنازحين. وشددت الوزارة على ضرورة تحييد المنشآت الصحية والإنسانية والعاملين فيها عن أعمال النزاع وضمان سلامتهم وعدم التعرض لهم أو للمعدات والأدوية والمستلزمات المتخصصة أو المخصصة لخدمة السكان، وتمكين المرافق والبرامج الصحية والإنسانية من مواصلة العمل دون تهديد أو تدخل. عقد بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا حول إدماج التغذية في خطط التعافي والتنمية الاقتصادية بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وبتمويل من بنك الأعمار أو الإعمار الألماني. وناقش الاجتماع بمشاركة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي ومدراء مكاتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات، عددا من المحاور المتعلقة بالتغذية وأبعادها الاقتصادية لسوء التغذية وبمقدمتها التقزم وسبل تعزيز حضورها ضمن خطط وبرامج التنمية لتعزيز رأس المال البشري. وأشار وكيل وزارة المياه والبيئة المهندس نجيب الشعبي إلى أن التغذية تمثل جزءا أساسيا من جهود التعافي المبكر، مشددا على أهمية التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهة المعنية وتطوير خطط وتدخلات متكاملة تستند إلى الأولويات والاحتياجات وفي مقدمتها قضايا التغذية للمساهمة في استدامة التدخلات وتحقيق نتائج ملموسة على المدى الطويل. من جهته أكد رئيس السكرتارية التنسيقية لرفع مستوى التغذية في اليمن عبد الكريم ناصر على أهمية وضع التغذية ضمن أولويات خطط وبرامج التنمية والتعافي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المانحة، بما يضمن توجيه التدخلات والموارد نحو الاحتياجات والأولويات الفعلية. ومن جانبه أوضح القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في اليمن أوبيا إيشينغ أهمية التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات لمعالجة تحديات التغذية. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء يستقبل شخصيات وقيادات من الوازعية. هيئة التشاور ترحب بميثاق القوى السياسية في تعز وتدعو إلى تعزيز التماسك في مواجهة التصعيد الحوثي.
وزارة الصحة استهداف المنشآت الصحية وتعطيل العمل ينعكس بصورة مباشرة على المرضى. مستمعينا، في نهاية نشرتنا نتقبل خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
0: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
0: قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في مستهل هذه الحلقة مستمعين أرحب بكم أجمل ترحيب، أملا أن تستمتعوا بمتابعة فقرتها. أنوه في مستهل هذا اللقاء إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون. مستمعينا في هذه الحلقة سنتطرق إلى نوع من أنواع الإعاقات لذوي الهمم، ألا وهو التوحد وما قد يصيب الأطفال بهذه الظاهرة، نسأل الله أن يعافيهم. في هذه الحلقة لنضيف رائع من الأطفال الصغار الذين سنستمع إلى قصصهم وحكاياتهم. الطفلة أريج إبراهيم عبد الله من ضمن مرضى التوحد في مستهل هذا اللقاء، نرحب بها وبأسرتها. يا أريج كيف حالك؟ بخير؟
3: لا لا.
2: أم أريج مرحبا بكم وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: أنت بخير أستاذي.
2: عرفينا وعرف المستمع الكريم على الطفلة وعلى وضعها.
4: الطفلة أريج تعب عنده مرض توحد وفرط حركة وشحنات كهربائية بالدماغ، لنا حوالي وعد بنت سنة وثماني شهور نعالجها لحد الآن مستمرين على.
2: متى بدأتم تكتشفون حالتها؟
4: سنة وثماني شهور.
2: قبلها ما لمحتوش مثلا أنه حركتها زائدة، أنه مش مركزة معكم، ما بدأت تتكلم؟
4: قدكم عرض على أطباء هنا قالوا ما في بحاجة نوع عادية، نزلت المكلة وعرفوا،
2: يعني اعتبروا أن الوضع تأخر كلام فقط.
4: أيوة كان يقول عادي حركات، وأنا قد نشوف عنده فرطة حركة قوية، بعدين يقولوا لي عادي هنا، ورجع حولوني على المكلة، نزلت عند دكاترة بالمكلة طحن برس كل 6 شهور أنزله، مستمر العلاجات بكل شهر، علاجاته بالشهر ب100,000.
2: أسأل الله السلامة والعافية. في هذه ما هي أهم ما لاحظتم من المظاهر الخاصة بهذا المرض؟
4: كان عندي فرط حركة قوي، ما تركز تمشي كذا تجاه تجاه ما تركز، وفرط حركة وما تتكلم أبدا ولا تسمع، كان كلمه وهي خلاص ولا تنطق ولا ما تركز ولا تسمع ولا تتكلم ولا وعند كان لو جاءت له حمومة خلاص ما نشيل لها إسعاف، ما تهداش من أي علاجات، كان ما عندي إحساس، كانت إذا تمشي وعورت نفسي ما تحسش أبدا ولا تتكلم أبدا، ولا ماما ولا بابا ولا عاطش ولا أبدا. دحين بدأ الحمد لله مع العلاجات، بدأ إذا عاطش تقول عاطش، إذا يجاوع تستفكين تقول ماما بابا، تنطق بأسماء أخواتي. بدأ عدم ذا الحلة شهرين، وإحنا كان قد لنا دي السنة توفي السنة الخامسة وإحنا مستمرين على علاجه، بس دحين بدأ تحسن شوية، تعرفني كان من أول ما تعرفش إنني أمه،
2: يعني ما كانت حتى تميز من هذا من هذا،
4: كانت تقول أخته ماما، ما كانش تعرفيني من قبل انني امه.
2: الاخرين عندما تخرجي مثلا لزياره صديقاتك او الى العمل او الى كذا، يعني ممكن تمسك اي امراه اخرى وتعتبر ان امها.
4: ها لما دحين حضر العمل ضروري انني قدام عيني، واذا كان على الحارس انتبه انتبه، كل عمل اذا علشان هي علشان علاجاته، واني تعبه مش انني بخير، عندي العمود، عندي ظروف بالعمود، بس انني اداوم كذا علشان علاجه، أخاف أقصر على بالعلاج، لأن لو قطعنا على العلاج عايزين الشحنات أكثر يتقوي مرضه أكثر، لأن ما فيش العلاج إذا كبري بالسن، ضروري نعالجه بهذا السن. أنا أعمل مدرسة على أساس علاج بنتي، لأن إذا ما عملت إذا ما درس ما بقدر أشتري لعلاجاتي.
2: طيب كتربوية أيضا أستاذة، الطفلة ومدى العناية بها مثلا منكم كأسرة، هل تواجه صعوبات مثلا في المجتمع، تنمر أطفال أو صديقاتها مثلا أو من في سنها؟
4: أكيد، لو أني رح كأني أدرس علشانكم كدخل الحضانة قالوا لي ما يصلحش أدخل وهي بين توحد الحضانة، إنهم عاينوا منه بالحضانة، الحين أظل إني أدرس وهي تلعب بالساحة، إذا أبوي مش موجود إذا خرج أبوي تيس تلعب من الساحة من الصف لظهر، وارجع أشله والشهيدة واصل أنا وهي، تمرض علي ديالي حم الله لا وريك كم تمرض علي.
2: المعنى آخر أنه حتى المدارس التي فيها حضانات لا تقبل مثل هذه الحالة.
4: هي ما تدرضيش تدخل عندهم. بعد قد كنت دخلت للعام وقالوا لي كيف دحين تبصري يعني متيك بين توحد كيف تشوفي وهي تدخل الحضانة عندي آدي الطلاب. ورجعت خلك أبوي جس جنبه والسنة قد كانوا قالوا لي يعني بنتك تزعجك تدخل وتخرج وكلام خلاص إن عجبكم يعني تقبلون أنه بنتي تمام ما عجبكمش بخرج له يشوف لي مدرسة أخرى. بس ما شاء الله عليهم بالنورس متعاونين معي قدم عارفين لي اللي معهم 7 سنين
2: جدا. أيضا مستمع نستمع إلى جزء من قصة هذه الطفلة المميزة نسأل الله أن يعافيها من شقيقتها التي أقرب الأصدقاء لها. اسمك الكريم؟
5: اسمي إبراهيم عبد الله.
2: شهر مبارك كل عام وانت بخير.
5: علينا وعليكم.
2: أريج إيش تعني لكم؟ ما مدى علاقتك بها؟
5: أديت أختي أي أهتم بها أكثر من أخواني كلهم يعني أنا اللي جلس ألاعبها وجلس لا خرجنا ما تقبل أحد
2: حتى هي أيضا علاقتها بك أكثر من بقية الأشقاء.
5: أيوة.
2: طيب كيف تولت لاحظها في اللعب؟
5: ما لقدها تلعب تشي تمشي لا أي مكان ما بتجلس مكان محدد بس لا عند أي حد تلعب تصير عند أي مكان ما تحت لو في سيارات تمشي عادي ما كلها نجلس بعدها.
2: طيب وأنت تقوم بوظيفتك المدرسية كتابة الواجبات أو الرسم أو كذا ما الذي تلاحظه من أريج؟
5: يعني أريج أختي لما أكون أكتب مثلا لما أكون أكتب تجي تقطع تجي تشخبط بعرض الدفاتر حقي
2: ما حاولتش تكسبيها أنه مثلا تدي لها ورقة ترسم فيها أو كذا انجذبت لهذا الجانب؟
5: ما ترضي ما تقطع أي شيء ما ترضي.
2: نعود إليك أم أريج حدثينا عن الجانب المهاري ما الذي لاحظتيه من مهارات في هذه الطفلة إلى ماذا إلى ماذا تميل من أنواع اللعب أو الرسم أو غيره؟
4: شي تلعب لعب مكعبات تلعب بالمكعبات ترتب المكعبات ما شاء الله كان من أول ما كانش تعرف أبدا بس الحين قد يترتب مكعبات لو بعرأسي لعب بالعرأس تعرف إني عروسة دبات هذه حاجات تشي تجسك الشخمط كذا شخمط ما عدم الغادي تشتي ركز على تلوين ولا إني تكتب عادي بس كذا تشتي دفتر وقلم تجسي شخمط كذا شخمطة عادي بدي الحمد لله.
2: على ماذا استجابتها لك مثلا ملاحظتها لتوجيهاتك أنت تؤمرها أو تدعيها وكذا؟
4: عادي بدي الحين لشهرين بدي تتجاوب معي لشهرين فقط أما من قبل ما كانش جاوب معي خالص بس الحين مع العلاج الحمد لله بدأت تحسن يا رب لك الحمد.
2: أسأل الله التوفيق والشفاء والعافية. يا أريج كلميني أنا كيف حالك؟ تعرفي تديون نشودة؟
4: إلا تعرف
2: النشيد الوطني النشيد الوطني مع الطلاب بالمدرسة؟
4: تدي بأي مكان
2: يلا شدي
4: شدي أرواحنا نشدي أرواحنا بدنا المقرب
2: يلا
4: شدي أرواحنا
2: يلا
4: شدي النشيد حاضر
2: النشيد
4: كلهم
3: بس أوه أيوه قولي
4: أرواحنا يلا
2: أصايا لا نشدي أيوة.
4: لا انشدي انشدي لا تكلمش كذا ودماؤنا
3: يغفر
4: ودماؤنا لا قل.
2: نعود إليك أسماء وأنت أكثر شقيقة أريج اهتماما بها وهي أيضا أكثر ميلا لك إيش اللي تلاحظيها أيضا عندما تخرجوا في زيارات أو عندما تكون في المدرسة؟
5: عندما نكون في المدرسة ما لما تكون أمي تدرس ما تخليها تدرس بل تكون تشي تلعب لحالها يعني تشي تلعب تشي تمشي أي مكان ما تجلس مكان بعد لقدها بتصير الحضانة ما ترضي تطلع لما تشوف أطفال ما ترضي تروح عند الأطفال أبدا تشي تلعب لحالها.
2: طيب في النزاهة في الخروج مثلا في الأعياد أو في زيارة الأقارب
5: لما دائما لما نكون نروح عند الأقارب مثلا بالعيد يعني تدري كذا بأشياء حق العيد تدري بالملابس يوميا وتقل لنا بذي الأيام تقل لنا تشي خاتم يوميا وبعدين لقد في العيد تدري بعض الأشياء تدري إنه نقولها الحين إنه في عيد وتدري إنه في ملابس في كذا أشياء للعيد وتفرح.
2: يا سلام يتشارككم فرحة العيد وأنتم أيضا تفرحوا بها. أسماء وأسرة أريج نتمنى لكم التوفيق بإذن الله أن تنهض أريج من هذه الأزمة وأن تقوم بسلامة والعافية إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
2: كما سمعتم مستمعينا، هذه الحكاية لهذه الطفلة التي نتمنى لها الشفاء العاجل والتوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك إصرار من الأسرة لمعالجتها رغم الظروف الصعبة، وهناك أيضا تجاوب وتحسن من الطفلة يظهر بين الحين والآخر. في ختام هذه الفقرة مستمعينا، نشكر ضيفتنا الطفلة أريج إبراهيم عبد الله، كما نشكر أيضا أسرتها ونتمنى لهم التوفيق والسداد. هدية الحلقة مبلغ 50,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. نهديه لهذه الطفلة المميزة، نتمنى لها مستقبلا زاهرا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن تنهض من أزمتها، كما نتمنى الشفاء العاجل والتوفيق لكافة مرضى التوحد وكافة ذوي الهمم بفئتهم وشرائحهم المتعددة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، أحييكم في مستهل هذه الفقرة، فقرة لمعلوماتك. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتحدث عن التوحد، هذا الاضطراب والمرض الذي قد يصيب الأطفال أو الكبار ويؤثر إلى إعاقة قد تستمر طويلا. فيا ترى ما هي التوحد وما هي أبرز أعراضه؟ اضطراب طيف التوحد ASD أو هو اختلاف في النمو العصبي يؤثر على تواصل الطفل وتفاعله الاجتماعي وسلوكه، يظهر غالبا قبل سن 3، وتشمل الأعراض ضعف التواصل البصري، تأخر الكلام، السلوكيات التكرارية، التمسك الشديد بالروتين. لا يوجد علاج نهائي لهذا المرض، لكن التدخل المبكر والعلاجات السلوكية والتربوية تحسن مهارات الطفل بشكل كبير. أبرز أعراض التوحد عند الأطفال: التواصل الاجتماعي، عدم الاستجابة للإسم، ضعف التواصل البصري، مقاومة العناق، صعوبة في فهم مشاعر الآخرين أو التعبير عن مشاعره، اللعب بمفرده. السلوكيات المتكررة كرفرفة اليدين، الدوران، المشي على أصابع القدمين، ترتيب الألعاب بنظام صارم، تكرار كلمات أو عبارات المصادة، تكرار كلمات أو عبارات، الحساسية الحسية، انزعاج شديد من أصوات أو أضواء أو روائح أو ملامس معينة، الاهتمامات. يعاني مرضى التوحد أو يظهر عليهم هوس باهتمامات محدودة ومحددة أو أجزاء من الألعاب كعجلات السيارات مثلا. التشخيص والتدخل: يعتمد التشخيص على مراقبة سلوك الطفل وتطوره من قبل المختصين. التدخل المبكر، العلاج السلوكي مثل تحليل السلوك التطبيقي ABA، علاج النطق واللغة، والعلاج الوظيفي يحدث فرقا جوهريا في حياة الطفل. وبالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالتوحد، فلا يوجد سبب واحد معروف، لكن الأبحاث تشير إلى مزيج من العوامل الوراثية والجينية وعوامل بيئية أثناء الحمل. نصائح للأهل: التشخيص المبكر والبدء في العلاج فورا، توفير بيئة منظمة وروتين يومي ثابت للطفل، الصبر والتعلم عن احتياجات الطفل الخاصة. وللعلم مستمعينا، يختلف التوحد من طفل لآخر، لذا يطلق عليه طيف التوحد، حيث تتفاوت القدرات بين صعوبات شديدة إلى قدرات عقلية عالية في بعض الأطفال. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. في الختام مستمعينا، هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبغوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
0: برنامج قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.

معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البرنامج الذي هو بعنوان علمني القرآن، وهو الجزء الثاني من هذا البرنامج الماتع الرائع الذي يتحدث عن جوانب مهمة القرآن الكريم أولاها اهتماما بالغا، وهذه الجوانب هي جوانب اجتماعية وجوانب فكرية وجوانب علمية وثقافية. ذلكم أيها الإخوة المستمعون أن القرآن الكريم كما قال الله عز وجل عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلم يترك شاردة ولا واردة تهم البشرية وتهم المؤمنين على وجه الخصوص، إلا وحثهم وأرشدهم وبين لهم ما ينفعهم وما يضرهم. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الذي نتحدث عنه وهو القرآن الكريم وعن تعاليمه وما قام به من تعاليم عظيمة للمسلمين، له منزلة كبيرة وله خصائص وخصال عظيمة. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن كلامه، بل هو وحيه وتنزيله، وهو معجز في نظمه، لا يشبهه شيء من كلام المربوبين، ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقين. الذي في المصاحف لم يفت منه شيء، ولم يضع بنسيان ناس، ولا ضلال صحيفة، ولا موت قارئ، ولا كتمان كاتم، لم يحرف منه شيء، ولم يزد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف. القرآن الكريم كله حق أيها الإخوة المسلمون، كله حق من عند الله. ولو كذب به أعداء الرسل من الكفار والمشركين والملحدين ومن سار على نهجهم من الفلاسفة وأهل الأهواء الذين يسخرون من الرسل وأتباعهم ويصفونهم بالسفه ويسمون أنفسهم بالحكماء، قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويلحق بهم صنف من أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض، تكبرا عن الحق واتباعا للهوى والظنون الكاذبة، وهم اليهود والنصارى. فهم يقولون: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وقد تبعهم في معتقدهم ونهجهم أشكال من أقوامنا وبني جلدتنا. وقد ذم الله تعالى هذا الإيمان المبعض الذي هو في حقيقته كفر بجميع الكتب المنزلة، وذم الذين تفرقوا في الكتاب واختلفوا. قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وحق عليهم ما توعدهم به الله على أفعالهم الشنيعة من الخزي والعذاب، كما في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لذلك أيها الإخوة المستمعون، كان الإيمان المطلوب هو الإيمان الجامع والمؤتلف الذي لا يقبل تفريقا ولا تبعيضا ولا اختلافا. وقد تعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم إلى أن يرفعه إليه، فقيض له رجالا أمناء حفظوه في صدورهم وسطورهم، فصانه بهم من أن تمتد إليه يد بالتحريف أو التصحيف أو التغيير أو التبديل، فبقي في أمته محفوظا لم تجري عليه زيادة ولا نقصان، كما وعد الله تعالى بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، والكتب التي سبقتنا فقدت الهدى والنور والرحمة والموعظة، فالكتب الأولى فقدت الهدى والنور والرحمة والموعظة التي حملتها لأجيالها الأولين، ولم تعد تمثل حقيقة كتب الله تعالى، ولا باستطاعتها الإصلاح، ولا هي قادرة على الهداية لأهلها فضلا عن سائر الخلق، بالنظر إلى ما تتطرق إليها من التحريف وما حصل لها من التحريف والتبديل، وأن تشريعاتها وأحكامها خاصة ببني إسرائيل، فهي معينة الأجيال ومحددة الأوقات، بخلاف التشريع القرآني لا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وليس لأحد الخروج عن أحكامه، لأن رسالة القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون رسالة عامة لكل الأمم وشاملة لكل العصور والبلدان والأقطار. لذلك نسخ الله تعالى بالقرآن الكريم كل ما سبقه من كتب الله تعالى الأولى لفظا وحكما، فلا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام ولا يتعبد بتلاوتها. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كما نسخ الله تعالى بالدين الإسلامي سائر الأديان السابقة مصداقا لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك أصبح مبتغي الحق والهدى لا يجد أمامه سوى القرآن الكريم لإدراك الحقائق العلمية المثبتة فيه والوصول إلى التعاليم الإلهية الصحيحة بما حوى القرآن الكريم من أصول التشريع وقواعده والوقوف على أسراره وعجائبه. فهو الكتاب العزيز والقرآن المجيد الذي حفظت أصوله وسلمت تعاليمه واشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين واليقين الموصل إلى كل خير والهدى المبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف. فهو الهدى المرشد للطرق النافعة للعباد في دنياهم وأخراهم لتحقيق سعادة الدارين. قال تعالى:

للمتقين. قال الإمام السعدي رحمه الله: هدى للمتقين لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون أيها الإخوة المستمعون الكرام هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية، ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، القرآن الكريم هو الحافل ما يحتاج إليه البشر، الحافل بجميع ما تحتاج إليه البشرية، والمبين لكل شيء تتوقف عليه سعادتهم الدنيوية والأخروية من حيث العقائد، من حيث العبادات والأخلاق والآداب والمعاملات، وهو الذي للمسلمين خير بما فيه للدنيا والآخرة، فهو البشرى للمسلمين بسعادة الدنيا والآخرة. قال الله: ونزل

رحم الله ابن كثير عندما قال في هذه الآية: القرآن الكريم اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وكل حرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. إذن أيها الإخوة المستمعون الكرام، القرآن الكريم هو الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظم، وهو خير كفيل بتكوين الفرد الكامل وإعداد الأسرة الفاضلة وإيجاد المجتمع الصالح، والوسيلة الناجعة لإقامة الحق والعدل وإبعاد الظلم وصد العدوان ودفع الضلال والشقاء. قال تعالى:

0: يقول السعدي رحمه الله: آياته محكمة صدرت من حكيم خبير. من إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني وأحسنها. ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف. ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إحكامها أيضا كما قال الإمام السعدي أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها. وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب وبين الترهيب، والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحزم. ومن إحكامها يعني أنها محكمة أنك تجد آياته المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف، فكلها ازداد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا، انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزما لا يمترى فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا أيها الإخوة الكرام، فهذا هو القرآن الكريم الذي هو الذكر الإلهي، الذي هو جليل النعمة، عظيم القدر، كريم الوصف، به تحيا قلوب العباد وتطيب أرواح بتلاوته وتسكو نفوس بالعمل به. فهو المذكر لهم بكل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وبأصول دينهم وفروعه وبأحكام المعاد والجزاء، فهو يذكرهم بما فيه الخير الدنيوي والأخروي ويحثهم عليه، ويذكرهم بالشر ويرهبهم به. قال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن القرآن الكريم هو الروح التي تتوقف عليها حياة البشر في منافعهم الدنيوية ومصالحهم الدنيوية والدينية. وإذا كان الجسد لا يحيا بدون روح فكذلك حال الناس، فإنهم أموات إن لم تسر فيهم الروح القرآنية. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، هكذا هو القرآن الكريم. فالإيمان بالقرآن وأخذ تعاليمه والنصيحة لكتاب الله يقتضي العمل بأوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند حدوده والذب عنه في تأويل المحرفين له وطعن الطاعنين عليه والتصديق بوعده ووعيده والاعتبار بمواضعه ومواعظه والتفكر في عجائبه والعلم بفرائضه وسننه وآدابه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والتفقه في علومه والتبين لمواضع المراد به من خاصه وعامه وناسخه وسائر وجهه. أخيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه التعاليم القرآنية، وأن يجعلنا وإياكم ممن ترسم نهج القرآن قولا وفعلا وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: ثورة 26 من سبتمبر ثورة عظيمة، بمجرد اندلاعها تحررت اليمن من العزلة السياسية وكسرت حاجز الإمامة والاستبداد على الشعب وتوارث الحكم. معها تحرر الإنسان اليمني من حكم الأسرة الواحدة إلى حكم جمهوري ديمقراطي. انتشل اليمن الشمالي من عصور التخلف والجهل والظلام التي كان يعيشها آنذاك.
1: سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي
2: بإيمان. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
5: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
6: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
7: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
8: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
9: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
10: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
9: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000.
11: قتلوا النساء والأطفال،
12: خطفوا الشيوخ والشباب،
13: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
12: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
14: السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد. نفتح فيها ملف نهب وتدمير ميليشيا الحوثي الإنقلابية لآثار اليمن وتسببها في قصف الكثير من المواقع التاريخية جراء تحويلها إلى متارس عسكرية. شهد اليمن عبر تاريخه العديد من الحروب والصراعات المسلحة التي دفعت فيها الآثار ثمنا بالغا من النهب والتهريب، ومع دخول اليمن في حرب لا يعلم أحد متى تنتهي، تعرضت العديد من مواقعه الأثرية لدمار كبير. تأتي قيمة اليمن التاريخية من أنه أرض ازدهرت عليها حضارات مختلفة امتدت 4000 عام، وبها شواهد وآثار على الحقب المختلفة التي مرت على أرضه، منها السدود والقصور والمعابد والأسوار والتماثيل والمساجد والقلاع والحصون وغيرها. ومن أشهر الممالك اليمنية القديمة مملكة سبا في مأرب، ومملكة معين في الجوف، وقتبان في بيحان، وأوسان في مرخى، وحضرموت في شبوة. حالياً تواجه الآثار اليمنية التي تعود أغلبيتها إلى القرن الثامن قبل الميلاد خطر الهدم والسرقة والنهب منذ اندلاع الحرب بين الحوثيين من جهة وتحالف عاصفة الحزم والجيش الوطني من جهة أخرى، حيث ارتفع معدل سرقة وتهريب وتدمير الآثار بشكل كبير.
15: الميليشيات الحوثية التي تفتقر لأدنى هوية أو تاريخ داخل اليمن أرادت منذ سيطرتها على صنعاء أن تنتقم من اليمن وأهله وتراثه، حيث دأبت على تخزين الأسلحة وإخفائها في العديد من المتاحف الوطنية، إضافة إلى تدمير ممنهج وعبثي للكثير من المعالم الحضارية والتاريخية، لتمارس بذلك أبشع انتهاكات يجرمها القانون الدولي. التدمير والتفجير والنهب للآثار كشف حجم العداء التاريخي الذي تكنه ميليشيا الانقلاب لتاريخ والحضارة اليمنية. فتقارير لمنظمات دولية أكدت ضلوع الميليشيات في جريمة تدمير المعالم التاريخية، ونشدت هذه المنظمات اليونسكو للإسراع في إنقاذ اليمن وتراثه العريق الضارب في جذور التاريخ. الإحصائيات الرسمية كشفت أن انتهاك الميليشيات الحوثية في هذا الملف طيلة 3 سنوات بلغت أكثر من 75 انتهاكا تنوعت بين التدمير والنهب والقصف، من ضمنها متحف عدن الوطني الذي يعود تاريخ بنائه إلى عهد السلطان فضل بن علي العبدلي في العام 1912، لكن الميليشيات دمرته ونهبت محتوياته التي تزيد عن 5000 قطعة. قلعة القاهرة في تعز والمتحف الوطني ومقر الهيئة العامة للآثار تعرضت لقصف كثيف من قبل الميليشيات أدى إلى دمار في القلعة وإحراق المتحف الوطني والمخطوطات الموجودة فيه. مدينة براقش التاريخية في مأرب هي الأخرى كذلك لم تسلم من دمار الميليشيات، حيث زارها فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ووثق الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، ورصد حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء قصف الميليشيات. وتبقى معالم اليمن وتراثه بين كماشة الميليشيات تنهش منها بحربها وتدمرها بالقصف حتى يقضى أمر الميليشيات الذي بات قريبا.
14: لم تسلم المؤسسات الثقافية والمواقع الأثرية التاريخية في اليمن من لهيب جحيم الحرب المستعيرة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة الشرعية في سبتمبر 2014، حيث مسها القصف والحرق والتدمير والنهب أيضا. معالم اليمن الأثرية وعرثه التاريخي التي تعود ل8000 سنة قبل الميلاد مستها آلة الحرب بالأضرار جراء استخدامها مواقع عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي. لقد تعرض سد مأرب رمز مملكة سبأ العظيمة المذكورة بالقرآن الكريم للأضرار جراء قصف مسه، بينما أدى تمركز الانقلابيين بمدينة مأرب القديمة قبل طردهم منها إلى تدمير شواهدها ومعالمها التاريخية. وتعرض سور معبد أوعال صرواح إلى التشقق، ويعود تاريخه إلى الدولة السبائية، وبني في القرن السابع قبل الميلاد، وهو نفس الحال الذي شهدته مدينة براقش عاصمة دولة معين بمحافظة الجوف وغيرها من المواقع الهامة في تعز والحديدة وعدن ودمار والضالع وحجة وحتى صعدة.
16: أعمال تخريبية ممنهجة ضد المواقع الأثرية في اليمن تقوم بها الميليشيات الانقلابية بحسب اللواء الركن أحمد الموساي وكيل وزارة الداخلية اليمنية.
17: طبعا الميليشيات ديدنها وطبيعتها هي محاربة كل ما يتعلق بالآثار، وقد قامت باحتلال عديد من المواقع الأثرية مثل سد مأرب قبل تحريره وصرواح وبراقش، وتم تدمير تلك الأماكن ونهب محتوياتها وسرقتها.
16: الآثار اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات أصبحت ثكنات عسكرية بعد سرقة كنوزها بعمليات تنقيب عشوائية وبطرق تدميرية.
18: تعبث الميليشيات الانقلابية في الآثار عبث غير ما توقع العقول، لأنه عندما يضرب إليه بالكاتوشة بالمدفع يعني ينبشه إلى السرقة إلى يعني جميع الوسائل، كأنه يتعمد تعميد لطمس الآثار اليمنية.
16: وتعتبر سرقة وتدمير الآثار من جرائم الحرب التي نفذتها الميليشيات، إلا إنها قوبلت بصمت مريب من قبل المنظمات الدولية المتخصصة.
14: في تعز التي تعاني حصارا خانقا من قبل الميليشيا الحوثية منذ حوالي 3 سنوات، تعرضت معالمها التاريخية والثقافية للقصف والاستهداف، حيث قصفت قلعة القاهرة التاريخية والتي بنيت في عصر الدولة الصليحية التي حكمتها منذ العام 1045 وحتى 1138 ميلادية، وتعرضت لأضرار جسيمة بعد أن كان الحوثيون يتمركزون فيها ويقصفون منها أحياء المدينة. لقد لعبت القلعة أدوارا عسكرية وسياسية خلال تاريخها الطويل، كما أن الأيوبيين اتخذوها مقرا لإقامتهم وحكمهم بعد دخولهم اليمن عام 1173 ميلادية، فضلا عن أنها كانت مقرا لحكم الرسوليين الذين قادوا اليمن في الفترة من 1229 وحتى 1454 ميلادية. قصفت الميليشيا الحوثية أيضا مبنى ومقر مؤسسة السعيد الثقافية في تعز، وأحرقت مكتبتها التي تضم مئات آلاف الكتب القيمة، وهو ما جعل كثيرين يعبرون عن الألم والاستغراب جراء الاستهانة بالإرث الثقافي والتاريخي للبلاد وتعريضه للدمار والقصف من خلال اتخاذها مواقع عسكرية. مدير مؤسسة السعيد الثقافية بتعز فيصل سعيد فارع اعتبر قصف واستهداف المراكز الثقافية والمعالم الأثرية والمواقع التاريخية كارثة بكل المقاييس، فمن المؤسف تعرض مثل هذه المعالم الثقافية للتدمير والنهب، فهي معالم ذات دلالة رمزية لليمن بما تشكله من تراكم لقيم وثروة معرفية لا تقدر بثمن. تستهدف الحوثية كل شيء في تعز بثقافتها وإنسانها بالقصف والدمار والحصار والخنق، ويبدو أن هذه الجماعة الكهنوتية لو استطاعت أن تمنع عن عاصمة الثقافة اليمنية أكسجين السماء لفعلت، لأن عناصرها جاءوا من ظلام كهوف التاريخ ويحقدون على كل شيء له صلة بالعلم والحياة والثقافة والمدنية. أما في صنعاء فقد تعرض قصر السلاح المقام على أنقاض قصر غمدان الشهير الذي يعتبر واحدا من أقدم القصور ومن عجائب الهندسة المعمارية إلى الدمار. سكن فيه الملك سيف بن ذي يزن آخر ملوك الدولة الحميرية الذي حكم في القرن 6 للميلاد، وذكره كتاب الإكليل للمؤرخ اليمني أبو محمد الحسن الهمداني، كما اعتبره الرحالة محمد القزويني أحد عجائب بلاد العرب، إضافة إلى تعرض بعض المنازل الأثرية في مدينة صنعاء القديمة وقرية فج عطان إلى أضرار بالغة جراء القصف الذي تتعرض له العاصمة بشكل متواصل.
19: تلقي الحرب في اليمن بثقلها على جوانب عدة فيها، لسيما على آثارها وملامح حضارتها القديمة. فالمواقع الأثرية التي تتغنى بها اليمن على مدى قرون باتت اليوم ضحية مرتقبة لأعمال العنف. صنعاء تضم واحدا من المواقع الأثرية اليمنية المسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، تعرضت لأضرار نتيجة الاشتباكات. ويخشى سكان العاصمة تعرض المباني الحجرية والأخرى المبنية من الطين للخطر.
20: تم ضرب جبل نقم من ما أدى أيضا إلى انتشار بعض القذائف على كثير من المنازل في صنعاء القديمة، وأدت إلى تكسير للزجاجات وتشرق للجدار المنازل.
19: وكان مسجد الهادي الذي بني قبل 1200 عام تعرض لأضرار جسيمة في الفترة الماضية، كما تعرضت قلعة القاهرة أبرز المعالم الحضارية في مدينة تعز الجنوبية للدمار نتيجة تمركز المقاتلين الحوثيين هناك.
21: استهداف قلعة القاهرة في تعز
0: القلعة التاريخية يعني كان مفروض تكون في منأى عن المشاكل وعن المسمار، لكن قوات وعصابة الحوثي قلوها كثكنة عسكرية لضرب المدنيين واستهدافهم.
19: وأصدرت اليونسكو بيانا في مايو الماضي قالت إن تدمير التراث تدمير لتاريخ الشعب والذاكرة الشاهدة على منجزات الحضارة الإسلامية.
14: كما تعرض مسجد وضريح الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني الواقع في منطقة حمراء بقرية دار الحيد بمديرية سنحان لتدمير بالغ. الباحث في مجال الآثار مهند السياني يتحدث عن مدى تأثر هذه المواقع الأثرية بأي قصف حتى وإن لم يصبها بشكل مباشر.
21: نحن أجرينا حفريات علمية في بيت العنبسة وعرفنا أن مدينة صنعاء قائمة على أطلال مدينة أو مدن أو أماكن تاريخية تعود لفترة ما قبل الإسلام. هناك حفريات أجريناها في الجامع الكبير أكدت ذلك. نحن نتحدث على مدينة تصل إلى 3000 أو أكثر من ذلك، 3500 إلى بالدلائل الأولى يمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك. فلهذا أي اهتزاز أو ضربة تؤثر تأثير مباشر وغير مباشر على مدينتنا التاريخية. أيضا صنعاء نقول عليها أنها موقع أثري، وداخل هذا الموقع العديد من المعالم الأثرية. الجامع الكبير تأثر، كل المنازل الأسبلة التي موجودة، الطرق القديمة. إمكانية الحفاظ أولا إيقاف أي اعتداء على المدينة التاريخية وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في جميع أنحاء العالم، هذا سيساعد على إبقاء الوضع كما هو عليه. ثم ننهض جميعا العاملين في مجال التراث الإنساني، وليس هنا جميعا اليمنيين وإنما العالميين، منظمة اليونسكو، منظمة التراث العالمي، نعمل تقارير علمية فنية دقيقة من أجل إعادة ما يمكن إعادته والحفاظ على ما هو قائم. إذا استمر الوضع على ما هو عليه يؤسفني أقول إنه يمكن تنهار مدينتنا.
14: كان 21 من سبتمبر 2014 فاتحة لعصر جديد في نهب الآثار اليمنية التي عبرت الحدود بشكل أو بآخر. فقد طال النهب الذي نشأت له سوق سوداء مفتوحة يشرف عليها قادة من جماعة الحوثيين معظم متاحف المدن التي وصلوا إليها. وكانت البداية من مدينة عدن التي اجتاحها الحوثيون في مارس 2015 وخاضوا فيها حربا مدمرة أتت على معظم مبانيها ومعالمها التاريخية قبل أن تمتد أيديهم إلى متحفها الوطني في منطقة كريتر في قلب المدينة. كما تعرضت قلعة صيرة التاريخية للكثير من الدمار على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية. هذه القلعة بنيت في القرن 11 الميلادي وكان لها دور دفاعي في حياة المدينة خلال المراحل التاريخية المختلفة، إضافة إلى تضرر مسجد جوهر التاريخي. كما تعرض الطابق الثالث من المتحف الوطني للقصف والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1912 في عهد السلطان فضل بن علي العبدلي.
22: 25 معلما أثريا في مدينة عدن دمر بعضها بشكل جزئي والبعض الآخر كليا وفق الإحصاءات الأولية للهيئة العامة للمتاحف والآثار في المدينة. ويأتي في مقدمة هذه المعالم من حيث الأهمية المتحف الحربي وفندق كريسنت هوتيل ومفتاح مدينة عدن والمجمع القضائي ورصيف السواح وجامع الطائفة الحسينية وثلاث كنائس ومبان أخرى تاريخية.
23: هناك العدد من المباني التاريخية تخص المواطنين، يعني يتجاوز عمرها إلى حوالي 8 سنة ومئة سنة، فهذه المباني أيضا تعرضت للدمار.
22: وتتواصل عمليات المسح في بعض الأماكن الجبلية في مدينة عدن للكشف عن قلاع وحصون أخرى مدمرة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة.
14: ولم تسلم آثار ومعالم محافظة صعدة التاريخية من تدمير واستهداف، فقد تعرضت المدينة القديمة إلى القصف الجوي كما طال الخراب العديد من المحافظات الأخرى. ففي محافظة الجوف تعرض سور مدينة براقش الأثرية التي بنيت في فترة ما قبل القرن الخامس قبل الميلاد للتدمير. أما محافظة الضالع فدمرت فيها دار الحسر الأثرية الواقعة بقرية دمت التاريخية والتي يعود تاريخها إلى فترة عصور ما قبل الإسلام. ومع اقتراب المعارك من مدينة زبيد التاريخية في محافظة الحديدة، تحذر المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني بكارثة حقيقية يمكن أن تلحق بالمدينة إذا تم استهدافها من قبل أطراف الصراع.
1: أنقذوا زبيد اليمنية، صرخة عالمية مدوية أطلقتها لجنة الصليب الأحمر الدولي في مسعى لتفادي كارثة تدمير واحدة من أهم مدن التراث الإنساني العالمي. اللجنة حثت كافة أطراف النزاع في اليمن على حماية مدينة زبيد الأثرية بعد تواتر الأنباء عن اقتراب الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي على بعد كيلومترات فقط من المدينة. مخاوف جاءت حرصا على مصير تراث المدينة الثقافي وطرازها المعماري الفريد. زبيد الواقعة على بعد 95 كيلومترا جنوب شرقي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، تمثل واحدة من أهم المدن الأثرية باليمن، وحازت أهمية كبيرة بوصفها مركزا للعلوم الإسلامية. ونظرا لمكانتها العالمية، فقد أصدرت منظمة اليونسكو عام 1993 قرارا باعتبار المدينة معلما حضاريا تاريخيا ضمن معالم التراث الإنساني العالمي. وفي مارس من العام 1998 صنفت ضمن المدن التاريخية العالمية. النداء الدولي لم يكن الأول من نوعه، فقد أطلقت نداءات دولية كثيرة لحماية الآثار والمناطق التاريخية في اليمن التي تتعرض لدمار هائل في ظل الحرب المستمرة منذ 3 سنوات. تؤكد تقارير حكومية في اليمن تعرض نحو 80 موقعا ومنطقة أثرية وتاريخية للتدمير بشكل جزئي أو كلي، منها 8 مدن تاريخية وأثرية أهمها صنعاء القديمة ومدينة زبيد بمحافظة الحديدة ومدينة كوكبان بمحافظة المحويت وصرواح بمحافظة مأرب وبراقش بمحافظة الجور، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بقلعة القاهرة التاريخية بمدينة تعز والمباني التاريخية في عدن وصعد وإب.
14: منظمة اليونسكو كانت قد وجهت نداء لأطراف الصراع في اليمن باحترام اتفاقية عام 1954 بشأن حماية المؤسسات الثقافية في حالة الحروب عن طريق الإحجام عن استهداف المواقع الأثرية والثقافية أو استخدامها لأعمال حربية. وثمت اتهامات للميليشيات الحوثية التي سيطرت على العاصمة صنعاء واستولت على مؤسسات الدولة بالقوة، وأعلنت الانقلاب على شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي بأنها تتخذ عمدا المؤسسات الثقافية والتعليمية والمواقع الأثرية والتاريخية كالقلاع والحصون والمواقع المرتفعة ثكنات عسكرية وسجون لمعارضيها وخصومها السياسيين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين. الحوثية كحركة انقلابية متمردة لا تعترف بالمؤسسات العلمية ولا الثقافية، وقد عمدت عناصرها لتخريب المدارس الإسلامية منذ استيلائها على مؤسسات الدولة وانقلابها على الشرعية، فحاولوا تدمير مدارس وجوامع الأشرفية والمظفرية في تعز، وهدموا المدارس المنصورية في عدن، وحاولوا تدمير مدرسة العامرية وقلعتها في ردع. ويشير مراقبون إلى أن هناك وثيقة فكرية أصدرتها جماعة الحوثيين عام 2012 وهي تعتبر بمثابة دستورهم الرسمي، تعزز نهجهم في رفض الآخر والاستهانة به سواء كان إنسانا أو تاريخا أو ثقافة أو علوما. ومع انفلات زمام السيطرة على المتاحف الوطنية عقب سيطرة الحوثيين، تحدثت تقارير عن نشوء مافيا منظمة لتجارة الآثار طالت يديها المتحف الوطني بصنعاء والذي يعد البنك المركزي للآثار اليمنية. وكشفت تقارير إخبارية عن اختفاء العديد من أثمن قطعه التي يعتقد بأنها عبرت الحدود لتصل إلى تجار آثار دوليين، وكانت السلطات الأمنية السويسرية قد أعلنت عن ضبط قطع أثرية مسروقة من اليمن وليبيا وسوريا في جنيف، وكشفت العديد من المواقع الإخبارية اليمنية النقابة عن قيام جماعة الحوثيين بعملية تهريب لواحدة من أقدم نسخ القرآن الكريم المحفوظة في الجامع الكبير بصنعاء والتي كتبت على جلد الغزال. وأضافت هذه المواقع أن قيادات في الجماعة الحوثية باعت النسخة النادرة لرجل أعمال إيراني مقابل 3 ملايين دولار أمريكي عبر وسيط كويتي. وفي مارس

0: التي توارثها حاخامات اليهود اليمنيين إلى 500 سنة. واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب 19 يهوديا قدموا من اليمن إلى إسرائيل. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن المجموعة التي قدمت من مدينة ريدة تضمنت حاخام الجالية هناك الذي أحضر مخطوطة للتوراة يعتقد بأن عمرها ما بين 500 و600 عام. كل هذا في عهد جماعة ترفع شعار الموت لإسرائيل. يقول الباحث في الآثار اليمنية توفيق السامعي لصحيفة العرب اللندنية إن تجارة الآثار وتهريبها في اليمن كانت تقوم بها شخصيات مهمة في النظام السابق بواسطة أسواق سوداء سرية في المناطق التاريخية. واستخدموا باحثين عربا للتعرف على أهمية القطع الأثرية وزمنها ومدلولاتها. ويشير السامعي إلى أن وزيرا في حكومة الرئيس السابق كان يقيم متحفا خاصا في بيته للآثار ويستقبل في منزله لصوص الآثار ومتتبعيها والبائعين بشكل مستمر. انتقلت تجارة وتهريب الآثار إلى قيادات حوثية بعد اجتياح صنعاء في سبتمبر 2014. وتصدرت قيادات بارزة في الجماعة هذه التجارة ولكن بشكل أكثر سفورا وعشوائية، حيث إن هناك سوقا سوداء لتجارة الآثار في سوق الملح بباب اليمن. يقوم تجار متخفون وعصابات تتبع الجماعة الحوثية بالبيع والشراء فيها لأجانب ومافيا آثار من خارج اليمن.
1: خلال هذه السنوات مثلا كما يتردد نشأت مافيا منظمة لتجارة الآثار طالت حتى المتحف الوطني في صنعاء، وهو يعد بمثابة البنك المركزي للآثار اليمنية. هناك أيضا من يشير في هذا السياق بأن ميليشيا الحوثي قامت بعملية تهريب نسخ في غاية الأهمية من مخطوطات تاريخية قديمة إلى خارج اليمن.
0: يتفق علماء الآثار على أن أهم حلقات التاريخ اليمني مفقودة بسبب إجراءات اللامبالاة وعدم الاهتمام التي تمارسها جماعات وجهات داخل البلاد، وتنتقد عدم وجود استراتيجية أمنية للدولة خاصة بالمتاحف والمواقع الأثرية حتى اليوم، بينما تتعرض للسطو بشكل منظم في مواقع غير مصانة في أكثر من محافظة. يقول الباحث في الآثار اليمنية القديمة محمد المقبلي إنه من الصعوبة بمكان إعادة بناء وترميم الأبنية الأثرية المدمرة بعد الحرب لعدم توافر المواد الأصلية التي بنيت منها قبل مئات السنين.
2: طبيعة المكونات للآثار اليمنية للقلاع للحصون هي من مواد قديمة جدا، مثلا بعض المواد لا يمكن تعويضها، وبالذات المواد المكونة من بالمفهوم اليمني من النورة اللي هي الحجر الكلسي. هنالك أيضا مواد من مادة القضاض وهي مواد لم تعد موجودة حتى هذه اللحظة. بالنسبة للآثار التي تم تهريبها، أنا أقول أن هنالك دول ملتزمة بالإطار القانوني كسويسرا التي أعلنت أنها عثرت على قطعة آثار تم تهريبها إليها قبل أشهر، وكذلك فرنسا والدول الأوروبية بشكل واضح. لكن الآثار اليمنية تهرب إلى أسواق الخليج، وهذه الدول غير ملتزمة بالإطار القانوني الذي أصدرته الأمم المتحدة. القلاع والحصون والقصور القديمة جدا إذا ما تعرضت للدمار من الصعب جدا أن يتم تعويضها، لأن المواد الأولية التي بنيت منها قبل مئات السنين من الصعب جدا إعادة إنتاجها. سيتم إعادة إنتاج عمارة حديثة، وهذا بحد ذاته استهداف للذاكرة الحضارية اليمنية بشكل واضح وجلي، دون أن يكون هنالك حضور حقيقي وفعل حقيقي من قبل اليونسكو ومن قبل الأمم المتحدة أو من قبل الباحثين. نحن نطالب على الأقل أن يكون على الأقل هنالك مؤتمر عاجل يتعلق بهذا الاستنزاف الحضاري الذي تعيشه اليمن عن طريق القصف وعن طريق التهريب.
0: تؤكد معلومات موثقة أن كبار قيادات الجماعة الحوثية يستحوذون على قطع أثر ذات أهمية قصوى، بل إن العديد من هؤلاء يتاجرون بها ويقومون بعمليات التسهيل اللازمة لتهريبها. يقول متخصصون في علم الآثار إن اليمنيين سجلوا الرقم القياسي بين شعوب العالم في النبش والتخريب وسرقة المواقع الأثرية والمتاحف الوطنية والتهريب للآثار عمدا أو إهمالا عن جهل أو عن قلة وعي، مضيفين أن هذه المواقع الأثرية التي صمدت آلاف السنين أمام عدوان الناس والعوام

0: العوامل الطبيعية والحروب تدمر اليوم وتشوع، ويتم ذلك بكثافة عجيبة وسرعة غريبة في وقت لم نكتب تاريخا يمنيا بعد، ولم تتوفر لدينا سجلات ونماذج كافية محفوظة من آثار اليمن. وعادة ما يوجه رؤساء البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار في اليمن تحذيرات ومناشدات للسلطات العليا من أجل التدخل لحماية المواقع. وفي العام 2009 وجه 150 باحثا يمنيا وأجنبيا شاركوا في مؤتمر الدراسات السبائية بباريس نداء حادا يطالبون فيه بالتدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من هذه المقتنيات التي لا تقدر بثمن. وفي يوليو 2014 أدانت اللجنة الوطنية لليونسكو ما وصفته بالاستهداف اليومي للتراث اليمني المادي واللامادي بالنهب والسرقة والتهريب والتدمير عبر تجار الآثار والمخطوطات وعبر تجار الحروب والميليشيات المسلحة والباحثين عن الثروة والثراء السريع. وأتى هذا التحذير بعد ورود أنباء عن تعرض موقع براقش في الجوف للتدمير جراء حرب جماعة الحوثيين القائمة مع الجيش في تلك الفترة. لكن وبحسب الدكتور محمد وهيب أستاذ علم الآثار في الجامعة الهاشمية بالأردن، فإن المناشدات وحدها لا تكفي، بل إنها في كثير من الأحيان لا تجدي نفعا.
1: هناك اهتمام متواضع، لا يمكن أن أقول أن هناك اهتمام كبير. الاهتمام لم يتعدى سوى النداءات، والنداءات لا تكفي، لأن أصلا الأمم المتحدة واليونسكو كانت قد أصدرت في عام 1954 قرارات بخصوص حماية الممتلكات الثقافية أثناء الحروب وأثناء المعارك وضرورة الحفاظ عليها والابتعاد عنها وتجنيبها الأذى والدمار والخراب. ولذلك لم تحظى هذه المواقع الأثرية والتاريخية والتراثية وما تمثله من إرث حضاري عريق لليمن بأي اهتمام من عالمنا العربي على الأقل. فهناك كثير من القصور لحق بهذا الأذى، بهذا الأثر، بهذه الآثار. وكذلك الحال كما كان في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وغيرها من بلدان العالم العربي، المسلسل يتكرر، تدمير وفي ضياع الهوية والتراث العربي. نحن أمام خطر داهم للتراث المادي الملموس والتراث أيضا الغير مادي الغير ملموس، الأشرطة الممغنطة، التراث المسجل ينهب الآن في اليمن، ليست فقط القلاع والحصون والمساجد والقباب والمدارس والإرث الحضاري الملموس الذي يذهب، بل الإرث الغير مادي يذهب أيضا ويختفي، والاهتمام ليس سوى صرخات هنا وهناك. نحن بحاجة إلى قوانين، نحن بحاجة إلى أنظمة، نحن بحاجة إلى أطر قانونية وعاجلة، نحن بحاجة إلى تدخل عاجل من كل علماء الآثار.
0: بحسب الخبراء فإن الاعتداء على الآثار ونهبها لا تمس فقط الموروثات اليمنية القديمة، بل الموروث والآثار الإسلامية أيضا، إذ بيعت مئات المخطوطات الإسلامية النادرة وهي الآن موجودة في عدة دول من حول العالم.
1: اليمن هو خزان الذاكرة العربية. لو أردنا أن نستعيد الماضي القريب وليس البعيد، فكان ينطلق من اليمن طريق البخور الدولي الذي يمتد لألفي كيلومتر ويخترق الجزيرة العربية، ينطلق من اليمن من الجنوب ثم يخترق الجزيرة العربية، يدخل إلى الأردن، يذهب إلى فلسطين، يذهب إلى بلاد الشام، فكانت قوافل التجارة اليمنية عبر العالم العربي. ثم هنالك طريق الإلاف القرشي، وكثير من المواقع في اليمن ورد ذكرها في القرآن الكريم. طريق الإلاف في القرشي أيضا الذي كان يذهب برحلة الشتاء إلى اليمن ويأتي في الصيف إلى بلاد الشام، وبالتالي كانت اليمن من المحطات الرئيسية. ماذا سنخسر؟ سنخسر إرثنا، تاريخنا. تاريخ اليمن ليس لليمنيين وحدهم، بل هو لكل الإنسانية، لكل البشرية. سنخسر هذه المواقع الموجودة على قائمة التراث العالمي عندما تدمر وتزول، إن لم تزل وما زالت الحرب مستمرة. سنخسر الكثير من الحقب التاريخية الهامة في تاريخ الأمة العربية في نشأتها منذ العصور الحجرية حتى وقتنا الحاضر. سنخسر ذلك الاقتصاد الكبير، اقتصاديات السياحة، وهي تسهم في اليمن بحدود 15% من الناتج القومي. ماذا سنقول للأجيال القادمة؟ ماذا سنقف أمامهم ونحدثهم؟ سنخسر كل شيء. الخسارة عظيمة ليست فقط لليمن.
0: الحركة الحوثية المسلحة ومنذ بدايات نشأتها الأولى عمدت إلى تدمير معالم الثقافة والتعليم والتراث التي لا يمكن أن تعيش في ظلهما، لأنهما ضدان لا يجتمعان. فلو وجدت الثقافة والتعليم والحضارة لا يمكن أن يكون هناك وجود للحوثية، لأن بيئتها الجهل والخراب. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطالنا الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

تحية العز لكم أيها الأبطال، يا نسور الشرعية ويا حراس القضية ويا صناع النصر الآتي. أيها الأبطال، بسواعدكم نبني من المجد صرحا، وبدمائكم نعيد الحق حقا. تحية لكم، تحية إلى الجباه السمر المجبولة بنكهة العز وطعم الكرامة. تحية إليكم نسرا نسرا ومنارة منارة. تحية إلى جرحانا، تحية إلى شهدائنا وعوائل شهدائنا، تحية إلى شهداء الجيش الوطني وإلى شهداء المقاومة وكل شهداء المواجهة مع الإنقلابيين. يا من تكتبون بدمائكم أسطورة إرادة الصمود، وتنشدون بحناجركم أعشقك واقسم بخلاق البرية، ما أخونك يا المبادئ العسكرية. أنا جندي من جنودك يا بلادي، راحتي حبي وروحي لك هدية. رايتي سبتمبرية، همتي أكتوبرية، نبضاتي وحدوية. إنكم عند حسن الظن بكم وعند القسم الذي عاهدتم في الوطن على البذل والعطاء والتضحية، وسنظل دوما وأبدا نتفاخر بهذه الشجاعات والتضحيات التي تقدمونها في سبيل إعلاء راية الحق وطرد المتمردين والمخربين في هذا الوطن إلى مزابل التاريخ.

أيها الأشاوس، أيها الأبطال، أيها الشجعان، أيها الأقوياء، أيها البواسل وأيها الصامدون، يا أفراد جيشنا الوطني ومقاومتنا الشعبية، إنكم ترسمون اليوم خارطة طريق جديدة، طريق الحرية في مواجهة الانقلاب الغاشم الغاصب. توجهون إليه رسالة قوية بأن أصحاب الحق مستمرين في النضال لاستعادة الحق مهما كلف من أثمان وأزمان. أيها الأحرار، أيها المغاوير، إن دماءكم الزكية التي تراق اليوم هي أساس صمود الوطن، وستكون المنارة التي تضيء للأجيال القادمة طريق التضحيات في سبيل هذا الوطن العظيم، وستبقى نبراسا ومنارة على طريق التحرير والخلاص من براثن الكهنوت الإمامي. أنتم أيها الشجعان خير مدافع عن الوطن، ومن تعلق عليهم آمال الشعب في الخلاص من هذه الآفة وفكرها العقائدي المتطرف.

أيها المقاتلون الشرفاء، إن هذه الإرادة وهذا الوعي لديكم بمواجهة الانقلاب الذي لا يزال مستمرا على اليمن، مستهدفا وحدته الوطنية ومستهدفا الدولة ومقدراتها وخياراتها ومؤسساتها، ستحقق لنا النصر الكبير، ومن خلالها سنستعيد العاصمة صنعاء وهزيمة المشروع الإيراني الحوثي الذي كان المستفيد الأكبر من تعطيل قدرة الدولة ومشروعها الوطني. أرضنا ولن نتخلى عنها، وسننتزعها من بين يدي الضباع الثعالب. أرضنا وحقنا، وحقنا حق، وسيف الحق ممشوق منار، ولنا المجد انتصارات ورايات وغار. أيها الرجال العظام، أيها المقاتلون الأشداء، أنتم أمل الشعب، وبكم تستعاد الحرية والجمهورية والكرامة والوحدة. فهو يرى فيكم خالد والقعقاع وسعد والمثنى، ويرى فيكم مستقبل أمتنا العربية المجيدة الزاهر.

يا عشاق السلاح ويا رمز الكفاح، أنتم يا من تحدى الطقس وتكيف مع صقيع البرد وحرارة الشمس، تحديتم كل التضاريس وكل الصعاب، أنتم يا أبطال جيشنا المهاب، رجال من صلب شعب سهرته الأحداث الجسام، شعب ذو تاريخ حافل مجيد يمتد لآلاف السنين، إنكم أبناء شعب أبي ورجال كرامة وعزة نفس، إنكم ذو أنفة وكبرياء لا تقبلون الضيم ولا الاستكبار والتعالي عليكم، أيها الصامدون على خطوط التماس بإرادة صلبة وبعزيمة الرجال التي لا تنال منها الجبال، تذودون عن حياض الوطن من المغول والتتار الجدد، وتصدون عن يمن الإيمان والحكمة عن مهد العرب هجمات برابرة العصر وسادة الوحشية والإجرام، إنكم بتضحياتكم تسدون المعروف للشعب أجمع المعذب بسياط الإجرام الكهنوتي الذي تخالطه الروح العدوانية الفارسية الحاقدة على عروبتنا، وإن الساعة التي تقفون فيها على خط النار مع الانقلابيين هي ساعة تقرر مصير شعبكم الحر، وهي ساعة حاسمة يشهد فيها العالم عظمة تضحياتكم من أجل وطنكم وشعبكم الذي يبغض العبودية والذل.

أيها الأبطال البواسل والليوث الكواسر، يا من تدافعون عن تراب الوطن وشرعيته ونظامه الجمهوري ومشروعه الاتحادي العادل في كل المحافظات، كم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطشهم وأعمالهم الشنيعة إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في بناء اليمن الاتحادي الجديد على أسس راسخة ومبادئ خالدة تتوارثها الأجيال. يا دعائم دولتنا الاتحادية الحديثة وركيزتها القوية، إنكم اليوم تضعون اللبنات الأولى لشكل الدولة الجديد التي يتطلع لها اليمنيون للارتقاء بمستوى معيشتهم وصون مكتسباتهم وازدهارهم، ليبقى الوطن حيث يستحق في الصفوف الأولى للدول المتقدمة في مختلف المجالات وقطاعات التنمية. ثقوا أن من تلتقت أيديهم بدماء اليمنيين لن يكون بمنأى عن الحساب العادل، فالشعب سيحاسب كل القتلة وسراق المال العام وكل من فرط بكرامة اليمنيين وبسيادة بلدهم، وسيأخذ كل ذي حق حقه قانونا وشرعا، ولن يقبل اليمنيون بأقل من ذلك، طال الزمن أو قصر.

0: تكتيكات عسكرية، أسس ومبادئ الهجوم، استراتيجيات الهجوم والاقتحام في الخطط العسكرية. القصد من الهجوم هو تدمير العدو، وقد يتضمن الاستيلاء على أرض ذات أهمية تعبوية أو تطهير قوات العدو لحرمانه من أي مصادر معينة. مبادئ الهجوم: يجب أن تؤخذ المبادئ التالية بعين الاعتبار مهما كان نوع الهجوم. يجب أن تنتخب الأهداف بعناية، ويجب أن ينظم الهجوم بالعمق، ويجب تأمين خط البدء بالحماية. يجب أن يسند الهجوم بأكبر قوة نار متوفرة، ويجب على المشاة والدروع المقتحمين استعمال النار والحركة مستخدمين الأرض المتوفرة أحسن استخدام. يجب أن لا يسمح لحدة الهجوم أن تخبو، المحافظة على معدل الاندفاع. يجب أن تتم إعادة التنظيم بسرعة للمحافظة على الأرض المحتلة. يجب أن تلتحق أسلحة الإسناد للأمام بسرعة لتساعد في إعادة التنظيم. بعد إعادة التنظيم يجب السيطرة على الأرض المحررة.
1: الله أكبر، سلاحي يوم ناسوني.

مستمعينا الاعزاء، حماة اليمن البواسل، وصلنا واياكم الى ختام حلقه اليوم من برنامجكم الاسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعايه الله نترككم. كان معكم من الاعداد والاشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الاخراج مجاهد بن سليم، ومن الاشراف العام علي الحواني.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا مرحبا ثورة

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة

0: لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن عددا من الشخصيات والواجهات الاجتماعية والقيادات من مديريات الوزعية بمحافظة تعز للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية وما خلفته المواجهات من ضحايا ونزوح وتداعيات على أبناء المديرية. أجرى رئيس الهيئة محمد الغيثي اتصالا هاتفيا بمحافظي محافظة تعز نبيل شمسان للاطلاع على مستجدات الأوضاع في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية. وطلع رئيس الهيئة خلال الاتصال الذي يأتي في إطار تنسيق رئاسة هيئة التشاور والمصالحة مع محافظي المحافظات المحررة على تطورات الأوضاع في محافظة تعز والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والقوى السياسية والمجتمعية لتعزيز التماسك وتوحيد الموقف في مواجهة التحديات القائمة. جددت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة تمسك الحكومة اليمنية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتأمين أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، مؤكدة أن التطورات الميدانية في الساحل الغربي لا تغير هذا الهدف ولا تمنح الميليشيات الحوثية الإرهابية حق فرض أمر واقع بقوة السلاح. وقالت وزيرة الخارجية في حوار مع وكالة سيبوتينيك أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإسنادها لحماية أراضيها وسواحلها يمثل ركيزة لأمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة الممرات البحرية، وأن الحكومة تتعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة بمسؤولية والتزام. شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 لعام 2025 والقرارات اللاحقة الخاصة بالشأن اليمني، مجددين دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. قالت وزارة الأوقاف والإرشاد أن تصريحات مفتي ليبيا الشيخ الصادق الهولياني ومفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي بشأن الأزمة اليمنية حاملة توصيفات خاطئة تجافي الحقيقة وواقع المأساة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن استهداف المنشآت الصحية والإنسانية وتعطيل عملها لا يقتصر أثره على الأضرار المادية، بل ينعكس بصورة مباشرة على المرضى والمصابين والأطفال والنساء والنازحين والفئات الأكثر احتياجا على الخدمات الأساسية، ويحرم المجتمعات المتضررة من خدمات حيوية تزداد الحاجة إليها في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. عودت حوادث السير المسجلة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري في المناطق والمحافظات المحررة بحياة 25 شخصا وإصابة 181 آخرين، بينهم 66 وصفت حالتهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية نحو 93 مليونا و 323 ألف ريال وفقا للإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

0: هذا
1: لمعركتنا المصيرية استعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي لا يغير ولا يتغير، ويبدل ولا يدل، من جعل هج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطيار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع قاعدة التغيير الإيجابي والتغيير السلبي في حياة الإنسان، انطلاقا من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية بيّنت لنا أن تغيير المجتمع راجع إلى تغيير ما في أنفس الأفراد. فإذا تغير الأفراد وغيروا ما بأنفسهم نحو الأفضل، تغير المجتمع نحو الأفضل. وإن كان التغيير إلى الأسوأ، كان تغيير المجتمع نحو الأسوأ. غير أن التغيير له صورتان: صورة إيجابية وصورة سلبية. فقد يتغير الإنسان للأحسن، وقد يتغير للأسوأ. فالتغيير إلى الأفضل أو إلى الأسوأ أمر يقع في نطاق البشر، وعليهم تقع مسؤولية اختيار أحد النجدين اللذين هداه الله إليهما بقوله: وهديناه النجدين، نجد الهدى والخير والصلاح، أو نجد الضلال والشر والإفساد. وكلاهما ألهم الله إياهما الإنسان، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والسؤال الذي يطرح نفسه لهذا المخلوق الإنساني الذي كرم وأعطي حرية الاختيار، وألهم الفجور والتقوى، وهدي طريق النجدين، نطرح عليه استفهامات أو استفهام مبسط مفاده: أي التغييرين ستختار؟ ولماذا؟ هل تسكن نفسك للتغيير الإيجابي أو إلى التغيير السلبي؟ أو أن التغيير السلبي تراه أنسب لك حسب مصالحك الشخصية، فتطيب نفسك للسرقة وللكبر وللكذب، وتراه تغييرا مناسبا لك، وأنه قرين لحالتك التي تستحق من أجلها التضحية، وأنك لن تستقر بالا ولن تسعد إلا إذا ضحيت بهذه السرقة أو بهذا بموقف الغرور والكبر وغير ذلك. ألا يكون الانجرار للتغيير السلبي أمر ضروري يميل له الإنسان للضرورة؟ أو أن الميل له يدل على ضعف في النفس وعلة فيها؟ للإجابة على هذه الاستفهامات نقول: وبالله التوفيق. إن التغيير سنة كونية وأمر فطري في هذه الحياة الدنيا، إذ إن حياة الإنسان قائمة على مبدأ التغيير. والتغيير هو نهج نبوي مثل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي معاملته، وكان قدوة لهم في هذا الباب في التغيير الإيجابي للترقي بالنفوس من جاهليتها وجهلها، إلى أن كانت مثلا يضرب بها ويشهد لها الأعداء. قال السيد قط: وهو يتحدث عن امتلاك الإنسان لأمر التغيير بصورتيه الإيجابي والسلبي، قال: إنه لا يغير نعمة أو بؤسا، ولا يغير عزا أو ذلا، ولا يغير مكانة أو مهانة، إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم، فيغير الله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم. فالذات مكرمة من الله عز وجل بأن جعلها أهلا لتحمل التكليف وتحمل مسؤولية إسعاد الإنسان أو إتعاسه، وتحمل مسؤولية الاختيار في الخلود في الجنة أو النار، وتحمل مسؤولية الرضوخ للواقع أو السعي إلى تغييره عبر تغيير النفس ذاتها. التغيير الإيجابي هو سبيل لبلوغ الكمال البشري وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة، هو المنهج الرباني الذي أمرنا بطلبه والسير على نهجه فكرا وسلوكا، فكرا بأن يكون التفكير إيجابيا يحمل حسن الظن لا اليأس والإحباط وسوء الظن، وهو ما أشار له الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث منهج نبوي لنا يحمل الصورة الإيجابية والتوقع الإيجابي عن المستقبل للأمور، وأن يحسن ظنه بربه حتى ولو كانت الظروف المحيطة به في غاية الصعوبة. انظر إلى قمة حسن الظن بالله والتوقع الإيجابي لما سيحصل في المستقبل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. رغم مطاردته من قريش ورغم همه وقلقه، إلا أن التفكير الإيجابي هو الصورة الثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير شاهد على ذلك ما حدث في غزوة الأحزاب، وكان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المشهد أسوة حسنة، حين لم يكن المسلم قادرا على الذهاب للخلاء بمفرده، فيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر، أعطيت مفاتيح صنعاء. في خضم تلك الأمواج المتلاطمة من المحن التي كانت تعترض المسلمين في حفر الخندق، صخرة عظيمة لم يقدروا على إزالتها، يهرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنجدين به في إزاحتها لعل آية تنزل من السماء أو حلا سماوي، فيشمر عن ساعد الجد ويضرب الصخرة 3 ضربات تتحول بعدها إلى فتات متناثر، مع كل شرارة يحيي النبي صلى الله عليه وسلم الأمل في نفوس أصحابه ويرسم لهم معالم الرؤية المشرقة لمستقبل الإسلام، فيقول لهم في الأولى: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. ثم يضرب الثانية فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم يضرب الثالثة فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة. كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم صانعة لرؤية عظيمة ولمستقبل مشرق، فهب الصحابة كلهم يرتجزون بنشاط: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعادي قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هكذا وطن النبي صلى الله عليه وسلم التغيير الإيجابي، طرد عنهم اليأس والإحباط، فإذا بهم ينبرون بهمة ونشاط، ونصرهم الله سبحانه وتعالى على من عاداهم. لذلك على الإنسان أن يوطن نفسه للتفكير الإيجابي وأن يتجه إلى سلوكه بجد. عليه أن يصارح نفسه، هل يعيش حياة إيجابية أو يعيش حياة سلبية؟ عليه أن يسأل نفسه، كم من ساعة أقضيها أمام شاشات التلفاز وأجهزة الحاسوب الآلي؟ هل هي جلسات إيجابية أو جلسات سلبية؟ ما مقدار الإيجابية فيه؟ بل ما مقدار السلبية؟ هل أجد في جلوسي هذا ما ينفعني أو لا؟ عليه أن يعيش الاستفهامات في تعامله، في سيره وفي أخلاقه. لا بد من إعمال الفكر للمقارنة. بهذه الطريقة ستجد كم من الفرص تضيع عليك، وكم من السلبيات والروتين في حياتك الذي يصيبك بالملل والتأسن حتى تصل إلى مرحلة يصعب علاجها. لكن عندما تسعى للإيجابية في تغيير النفس تجد الثمار وتجني السعادة، وهو منهج أرشدنا له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أرشدنا إلى المحافظة على القوة والحرص على النافع والاستعانة بالله وعدم العجز والتواني في طريق العمل الإيجابي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اتجه لمجاهدة نفسك لتكون إيجابيا، ستشعر بإذن الله بتجدد حياتك وتبدل أحوالك وتغير قناعاتك، بل ستزيد التصرفات إيجابية في أدائك اليومي، بذلك تتحقق فيك صفة التغيير الإيجابية المطلوبة. نضرب لك بعض الأمثلة التي تسهل لك الصورة الإيجابية لتغيير النفس والصورة السلبية. فمثلا الإنسان الإيجابي يفكر في الحل، الإنسان السلبي يفكر في المشكلة. الإنسان الإيجابي لا تنضب أفكاره ولا تنتهي بل تتجدد، الإنسان السلبي تنضب أفكاره بالأعذار، كل فكرة يقدمها ويقترحها لنفسه يجد أن عذرا للتخلص منها. الإنسان الإيجابي يساعد الآخرين، الإنسان السلبي يتوقع المساعدة من الآخرين ويقف به الزمن وينتهي، ولا يتعظ بالسابقين والأمم الغابرة كيف عانوا من صعوبات وخلد التاريخ ذكرهم. الإنسان الإيجابي يرى أن هناك حلا لكل مشكلة، أما الإنسان السلبي يرى مشكلة في كل حل. الإنسان الإيجابي يرى الحل صعبا لكنه ممكن، أما الإنسان السلبي يرى الحل ممكنا لكنه صعب. الإنسان الإيجابي لديه آمال يحققها، أما الإنسان السلبي لديه أوهام وأضغاث أحلام يبددها. الإنسان الإيجابي يرى في العمل أمل، أما الإنسان السلبي يرى في العمل ألم. الإنسان الإيجابي ينظر إلى المستقبل، يتطلع إلى ما هو ممكن، أما الإنسان السلبي ينظر إلى الماضي ويتطلع إلى ما هو مستحيل. الإنسان الإيجابي يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر، أما الإنسان السلبي يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم. وهكذا ميزان التفريق بين الإنسان الإيجابي والإنسان السلبي. يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا، أراد هذا الملك يوما القيام برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطريق الوعرة، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع مدينته بالجلد، ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط. فكانت هذه بداية نعل الأحذية. إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم، بل اعمل التغيير في نفسك، ومن ثم حاول تغيير العالم بأسره. وخلاصة الأمر أن التغيير لا يمكن أن يكون إلا من الداخل، ولا بد أن ينبع من قناعة داخل النفس. ومهما قام الآخرون بمساعدتنا فلن يحدث التغيير إلا إذا رغبة الإنسان بدأت من داخله. وكل إنسان موفق إلى الصورة الإيجابية بقدر جهده، فمنهم من يوفق للعمل الصالح من أعمال الخير، ومنهم من يوفق إلى الصدقة، ومنهم من يوفق إلى الصيام، ومنهم من يوفق إلى العلم، ومنهم من يوفق إلى الخلق الحسن، ومنهم من يوفق للإصلاح بين الناس. وهكذا يسوق الله خيره بقدر الجهد المبذول في السعي للإيجابية. ويبقى أمر هام، وهو أن التغيير يحتاج إلى البدء الفوري فيه وسرعة المبادرة إليه وعدم التسويف أو التأجيل والتأخير. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
3: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
7: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، وفي كل حلقة من حلقاته نتناول عددا من الأمثال الشعبية. اليوم سنتناول أمثال تؤكد على أهمية وحدة الصف وأهمية تضافر الجهود في معركة المصير الواحد، تناولها من منظور شعبي. لكن قبل البدء نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد إلى أول أمثال حلقتنا، وهو المثل المعروف والمشهور اللي يقول العصا لاشتصت ما تسوق الوسك. العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسك، هكذا يقول المثل. والعصا هو عود يتخذ من الشجر للتوكؤ والضرب والتأديب، واللام هنا في لاشتصت بمعنى إذا الشص، وهو الصدع وهو الشرخ، فهو الشرخ في الشيء الصلب كالحديد والعصا والعظام، وهو يعني دائما نفرق في انفصال العظم والعصا أو غير ذلك في منطقة معينة منه، يقولون فيه الشص بسيط، شص بمعنى الصدع مما يؤدي إلى تشكل شق أو شرخ، لكن العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسك. الوسق مستمعين الكرام هو حمل البعير، وهو قدر معلوم من الحمل، يقولون الوسق أي مكيلة قدرها 60 صاعا، وهو المتعارف عليه عند الفقهاء. المقصود بالوسق في المثل الإبل المحملة وليس المحمول عليها، والتسمية هنا مجازية أي تسمية الشيء بالشيء، يقولون العصا لاشتصت ما تسوق الوسق، أي أنها ما تحرك الإبل التي تحمل الوسق، هكذا هو المعنى. والأصل في العصا في المثل الاجتماع والائتلاف، وذلك أنها لا تدعى عصا حتى تكون جميعا، فإن انشقت لم تدعى عصا. إذن العصا لاشتصت ما تسوق الوسك. وللعصا مستمعي الكرام وظيفة مهمة عند الجمالة والذين يسوقون الإبل المحاميل، ولكن لكي لا تفقد العصا أهميتها لابد أن تبقى سليمة من الكسور والتشظي والشروخ، لأنها في هذا الحال لن تؤثر ولن دائما لن تفيد في تصريف الإبل وتسييرها لكي تسارع الخطى في مشيها. وفي نفس الوقت حتى وأن ضربت الجمال وضرب البعير بها فإنها لا تؤثر لأن فيها شص، والعصا إذا اشتصت ما عاد تنفع، يعني ما عاد حتى البعير ما عاد يختلع منها ولا عاد يخاف منها. العصا إذا اشتصت والصف إذا انشق العدو ما عاد يخاف منه. إذن لابد من توحد الصفوف. العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسق، هذا المثل يضرب للتوضيح على أثر التفرق والتشرذم، ويبين أهمية الوحدة. لابد وأن نتوحد وأن نترابط ونبعد عن الشصوص التي تحدث في الصفوف، لأن العصا إذا اشتصت ما تسوق الوسق.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد، وننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول ريتكم يا ثلاثة تقعوا واحد. وريت هي بمعنى التمني، هي شعبية يتمنى، يقول ريتكم يا ثلاثة تقعوا واحد، أي تصيروا واحد، يا ثلاثة تندمجوا وتكونون واحد وتتفقوا ثلاثتكم على أمر. هذا مثل قديم، مش من اليوم، هذا مثل من آلاف السنين، ريتكم يا ثلاثة تقعوا واحد. ويقولون هذا المثل أنه لأب يخاطب أبناءه الثلاثة عندما تفرقوا، عندما تشتتوا، يقول يا ثلاثة ريتكم يا ثلاثة تقعون واحد، تتوحد جهودكم حيال ذلك الأمر المصيري الذي يخصكم دون سواكم، لا أن تتشتت جهودكم ويعمل كل واحد منكم بمعزل عن الآخر، أو أن يكون له رأي ينفرد به عن الآخر. ولكن بالمناسبة ليس مهم اختلاف الآراء إذا لم تؤثر على توحد الصف. ريتكم يا ثلاثة اتقعوا واحد. من الحقائق المسلمة أن الناس معروفة دائما بثباتها بأخلاقها، لكن لا بد وأن نتوحد، ففي الوحدة قوة. نعم، إذن ما دام وحتى الإنسان البسيط يقر بهذا الشيء، فمن البديهي أن الإنسان بمفرده لا يكون مكتملا، ولكن بتعاونه مع الآخرين يتم التكامل وتصبح الأمور سهلة. ريتكم يا ثلاثة اتقعوا واحد. وفي معنى ذلك قال السري: إذا العبء الثقيل توزعته رقاب القوم خفت على الرقاب. نعم، يشير هذا البيت الشعري إلى أن في اجتماع الشمل قوة يصعب قهرها وكسرها. وقال الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرا أحادا. إذن ليتكم يا ثلاثة تقعوا واحد مثل شعبي يضرب في الحث على التعاون والتكاتف والتعاضد والسند. إذن ريتكم يا ثلاثة اتقعوا واحد.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول لا تعاونت القوم ما غلبت. هكذا يقول المثل عند البعض، لا تعاونت قوم ما غلبت. يقول المثل أن القوم عندما تتعاون وعندما تتوحد وعندما تتكاتف وتخلص لبعضها البعض لن تغلب أبدا، ولن تعجز، ولن تقهر أو تذل، لأن في الاتحاد قوة. يصعب على من أراد النيل من القوم المتعاونة، يصعب عليه هزيمتها. نعم، لا تعاونت القوم ما غلبت. وهناك مثل آخر اللي يقول صاحب حربة وصاحب حزبة. والحرب بمعنى أنك تخوض به الحرب، صاحب حربة وصاحب حزبة. والحزبة التزين، يعني أنك تعملها لك سند وحزام. ومعنى المثل مستمعين الكرام، إياك أن تستد من قريبك، إياك أن تستغني عن صاحبك، حتى وإن كان منهم من لا يعتمد عليه في الأمور الصعاب، لكن لا تتخلى عن رفيقك، لا تتخلى عن صاحبك، فإنه قد يفيد في أوقات السلم، وحتى إن لم تحتاجه في الحرب لضعفه، فإنك قد تحتاجه للاستعراض به أمام عدوك. لا، دائما وأبدا لا تحاول أن تستد وتستغني من رفيقك. يضرب هذا المثل في أهمية ضرورة احتواء الجميع من الأصحاب، أي المعروف قبليا بالغرامة، على أي حال كانوا، صاحب حربة وصاحب حزبة.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى، وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل، دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا الله يا رب دعيتك وأنت تعلم مقصدي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقين. رئيس الوزراء يستقبل شخصيات وقيادات من الوزعية. هيئة التشاور ترحب بميثاق القوى السياسية في تعز وتدعو إلى تعزيز التماسك في مواجهة التصعيد الحوثي. قيادات من مئية الوزعية بمحافظة تعز للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية وما خلفته المواجهات من ضحايا ونزوح وتداعيات على أبناء المدنية. وشدد دولة رئيس الوزراء على أن التطورات الميدانية مهما كانت صعوبتها أو صعوبتها لن تغير الهدف الوطني الجامع للمعركة الوجودية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا وقوف الحكومة إلى جانب القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية وكل القوى الوطنية في جبهات المواجهة، وستواصل إسنادها وتوفير متطلبات الصمود. وأشاد رئيس الوزراء بتضحيات أبناء الوازعية وكل المرابطين في الجبهات، مترحما على الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا اهتمام الحكومة بأوضاع الأسر التي اضطرت للنزوح من مناطق المواجهات والعمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين والمتضررين. من جانبهم أكد الحاضرون من أبناء الوازعية ثبات موقفهم الوطني ووقوفهم إلى جانب الدولة ومؤسساتها واستمرار إسناد القوات المرابطة في جبهات المواجهة، معبرين عن تقديرهم لاهتمام دولة رئيس الوزراء بأوضاع أبناء المديرية والقوات المسلحة وأبطال المقاومة والنازحين. أجرى رئيس الهيئة محمد الغيثي اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان للاطلاع على مستجدات الأوضاع في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية الراهن. وطلع رئيس الهيئة خلال الاتصال الذي يأتي في إطار تنسيق رئاسة هيئة التشاور والمصالحة مع محافظي المحافظات المحررة على تطورات الأوضاع في محافظة تعز والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والقوى السياسية والمجتمعية لتعزيز التماسك وتوحيد الموقف في مواجهة التحديات القائمة. وأكد الغيثي ترحيب الهيئة بالرؤية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي بين الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية بمحافظة تعز، معتبرا التوافق على وقف التراشق وتنسيق الخطاب الإعلامي تجاه القضايا ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بمواجهة التصعيد الإرهابي الحوثي، خطوة إيجابية تعزز المسؤولية السياسية في هذه المرحلة وتسهم في مواجهة التضليل وخطاب الكراهية واحترام التعددية السياسية وتنسيق الرسائل الإعلامية المشتركة. وضع رئيس الهيئة القوى والأحزاب والمكونات السياسية في المحافظات المحررة إلى تعزيز التفاهم والتنسيق فيما بينها والاستفادة من التجارب الإيجابية التي تعزز التماسك الداخلي مع احترام خصوصية كل محافظة، وتوجيه الجهود نحو دعم مؤسسات الدولة ومواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب خفض التباينات وتعزيز لغة الحوار والتوافق وتحصين الجبهة الداخلية بما يخدم أمن واستقرار المحافظات ومصالح المواطنين. دعا الوفد اليمني المشارك في التحالف البحري متعدد الجنسيات برئاسة اللواء البحري الركن عبد الخالق منصر إلى توحيد الجهود الدولية وتكثيف التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة البحرية. وأكد اللواء منصر في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الرابعة من اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات المنعقد في مدينة جدة برعاية وزارة الدفاع السعودية أهمية تقديم الدعم العملياتي والفني لإعادة جاهزية القوات البحرية اليمنية وتمكينها من أداء مهامها في حماية المياه الإقليمية والممرات الملاحية الدولية. وأشار إلى أن التهديدات المتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن انعكست بشكل مباشر على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأثرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. ولفت إلى أن طبيعة المخاطر الراهنة في المنطقة تستدعي حشدا دوليا وتنسيقا بحريا فاعلا بما يضمن بناء استجابة رادعة للتهديدات التي تستهدف الممرات الملاحية الدولية. وشدد على ضرورة دعم القوات البحرية اليمنية وإعادة جاهزيتها العملياتية والفنية وتزويدها بالإمكانات والقدرات اللازمة للإطلاع بواجباتها في

حماية المياه الإقليمية اليمنية والممرات البحرية الدولية والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار البحري في المنطقة. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن استهداف المنشآت الصحية والإنسانية وتعطيل عملها لا يقتصر أثره على الأضرار المادية، بل ينعكس بصورة مباشرة على المرضى والمصابين والأطفال والنساء والنازحين والفئات الأكثر احتياجاً إلى الخدمات الأساسية، ويحرم المجتمعات المتضررة من خدمات حيوية تزداد الحاجة إليها في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وجددت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه التأكيد على أن حماية المنشآت الصحية والعاملين الصحيين وضمان وصول المدنيين إلى الرعاية الصحية مسؤولية إنسانية أساسية، وأن الخدمات الصحية والإنسانية ينبغي أن تظل مصانة ومحمية من آثار النزاع بما يضمن استمرارها في خدمة المواطنين في جميع المناطق المتضررة. وأدانت بشدة ما تتعرض له عدد من المنشآت والبرامج الصحية والإنسانية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي من أعمال نهب وعبث واعتداء طالت عيادات طبية ومرافق وخدمات أساسية، بما يهدد استمرارية تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية للمواطنين والنازحين. وشددت الوزارة على ضرورة تحييد المنشآت الصحية والإنسانية والعاملين فيها من أعمال النزاع وضمان سلامتهم وعدم التعرض لهم أو للمعدات والأدوية والمستلزمات المخصصة لخدمة السكان، وتمكين المرافق والبرامج الصحية والإنسانية من مواصلة عملها دون تهديد أو تدخل. وعبرت الوزارة عن تقديرها للدعم الإنساني والصحي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وشركائه للقطاع الصحي في اليمن، مؤكدة أن الإضرار بالمشاريع والمنشآت المدعومة منه ينعكس سلبا على قدرة النظام الصحي على القيام بواجباته تجاه المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات وفي مقدمتها المنشآت المدعومة. وأشارت إلى أنها وجهت الجهات الصحية المختصة بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة لحصر وتوثيق الأضرار التي طالت المنشآت والخدمات الصحية وتقييم أثارها على استمرارية الخدمات واحتياجات إعادة تأهيلها، والتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والنازحين في المناطق المتضررة. ودعت وزارة الصحة الشركاء والمنظمات الإنسانية والدولية المعنية إلى دعم حماية المنشآت والطواقم الصحية والإنسانية والإسهام في ضمان استمرار الخدمات ووصول الأدوية والمستلزمات والمساعدات إلى مستحقيها دون عوائق. نفذ الفريق الإعلامي لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن مكتب مأرب حملة توعوية لطلاب مدرسة عمر المختار في مخيم الجفينة للنازحين بهدف تعزيز وعيهم بمخاطر الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة وطرق التعامل الآمن معها. وتضمنت الحملة بحسب المركز الإعلامي لمسام توزيع براشورات وملصقات تعليمية على الطلاب حملت صورا توضيحية لأشكال الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجسام الخطرة التي قد يصادفونها أثناء توجههم إلى المدرسة أو خلال وجودهم في أماكن اللعب. وقدم الفريق الإعلامي للطلاب إرشادات بشأن التعامل الصحيح مع الأجسام المشبوهة مؤكدا ضرورة عدم لمسها والعبث بها أو الاقتراب منها والابتعاد عنها وإبلاغ أولياء الأمور أو الجهات المعنية والأمنية المختصة فور العثور عليها. ووزع الفريق الإعلامي 400 حقيبة مدرسية بكامل مستلزماتها مقدمة من مشروع مسام هدية لطلاب المدرسة بما يجمع بين التوعية بمخاطر الألغام والمساهمة في تخفيف جانب من العباء التعليمية عن أسر الطلاب. وسأتي الحملة ضمن جهود مشروع مسام لنشر الوعي بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب وتعزيز السلوكيات الآمنة لدى طلاب المدارس خصوصا في مناطق النزوح والمناطق المتضررة من الألغام ومخلفات الحرب. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء يستقبل شخصيات وقيادات من الوزارية. هيئة التشاور ترحب بميثاق القوى السياسية في تعز وتدعو إلى تعزيز التماسك في مواجهة التصعيد الحوثي. مسام ينفذ حملة إعلامية توعوية لطلاب مدرسة مخيم الجفينة بمخاطر الألغام.
ختام نشرة تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودامت مأرب اليمن بألف خير، في أمان الله ورعايته.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. اليوم سنتحدث عن الملكة بلقيس، على أساس أن هذه الملكة حكمت في مأرب، وبالتالي أصبحت جزء من الحديث من صفحاتنا التاريخية عن مأرب. لكن هناك الكثير من التعقيدات عندما نتحدث عن الملكة بلقيس، والتي ذكرها القرآن بأمرأة ولم يذكر اسمها. ولكن المفسرين والإخباريين وغيرهم قالوا أن هذا الذكر للمرأة التي قدمت على الملك سليمان وأسلمت معه أنها بلقيس. والحقيقة أن هذه الملكة اختلطت الأخبار فيها بالأساطير، لكن ما هو ثابت أن هناك ملكة كانت تحكم في مأرب، وأن التوراة ذكرت ذلك، ومن بعدها ذكر القرآن، ولكنه لم يفصل في اسمها، بل ذكر أنها امرأة تحكم، وذكر أن قومها يسجدون للشمس، هكذا ورد في النص. ومن هنا ذهب الإخباريون والمؤرخون والمفسرون وأيضا غيرهم من المتخصصين في قراءة النقوش. لا يوجد نقش واضح عن بلقيس أو اسمها، ينص على أن هذا الاسم موجود بهذا الاسم. فمن هنا اختلطت الحكايات كحكاية أنها ملكة شرقية، واختلطت الحكاية بها وطارت كما يقال، كما تطير النار في الهشيم، وتفرقت في حكاية ملكة شرقية في الشعوب الشرقية، في الحبشة وفي الشعوب الفارسية، وحتى عند الأتراك والمصريين، وكان هناك لبس ولغط كثير في قصة هذه الملكة. لكن الثابت أن الملكة كانت في اليمن، وأنما الخلاف كان على الاسم، ويتمسك اليمنيين باسم بلقيس بشكل كبير جدا، ولا توجد قرية أو حي إلا وهناك فتاة أو شابة تحمل هذا الاسم، اسم بلقيس. وهذا دليل على أن شعور اليمنيين بشكل عام أن الملكة بلقيس هي ملكة يمنية سبائية، وهم يفخرون بها ويطلقون اسمها على بناتهم. لكن كثير من المؤرخين خلطوا بين ملكات شرقيات وبين بلقيس، مثل الملكة سميراميس ونفرتيتي، وهذه في مصر، والزبة أيضا في الشام وزنوبيا وغيرها، واستقطبت اهتمام وخيال أمم وشعوب كالعرب والأوروبيين. والملكة بلقيس محاطة بالغموض، فلكونها وردت في القرآن مقرونة باسم النبي سليمان، فإن المدونين المسلمين أضافوا الملكة بلقيس الكثير من البريق، فألهمت ولا تزال تلهم الفنانين والكتاب والشعراء والموسيقيين من مختلف الأمم والعقائد والاتجاهات الفكرية. يتساءلون الآن، هل عرفت سبا فعلا ملكة بلقيس؟ وهذا هو السؤال الأكبر، أم أن الرواية عنها من الأساطير والخرافات أبدعتها مخيلة العرب، وساهم في نشرها أقوام المشرق؟ والتناقضات الكبيرة في روايات العرب تثير الكثير من الشكوك عن الملكة بلقيس، فهل كان المدونون العرب يشيرون إلى شخصية واحدة، أم أنهم دمجوا العديد من الحاكمات الشرقيات اليمانيات؟ وبالمناسبة ليست بلقيس هي الملكة اليمانية الوحيدة، بل أن التاريخ يذكر كثير غيرها. وهل تم الدمج بين بلقيس وهذه الأسماء؟ هل كان ذلك الدمج متعمد، وما أسبابه؟ الواقع أن كتابات المدونين العرب مليئة بالاختلافات، بعض المدونين العرب يقولون أنها من الجن، وبعض أسفار التوراة تعطي صورة قبيحة للملكة بلقيس ملكة سبأ، لكونها اقتحمت تراث معظم شعوب العالم بصفتها مثال الجمال والحكمة والسلطان والثروة. عرفها العرب باسم بلقيس وبالمقة، أي أنهم قربوها إلى آلهة سبأ، والحبشيون باسم مكذة وكندكة، هذا في الحبشة. وفي التراث اليهودي عرفت بلقيس بالغول ليلت، والمدونون العرب يقولون أن الملكة بلقيس احتلت بابل وتدمر وسمرقند،
يعني هذا في أقصى آسيا وفي وحتى الصين. فهل هذه حقيقة تاريخية بل من الخيال المنحول؟ الملكة بلقيس ملكة سبأ في التراثات الشعبية الأخرى تأخذ منحى آخر، فهي في الإرث الإسرائيلي جنية أو شيء من هذا القبيل، بل أنهم قربوها من الشيطان نفسه، بينما اقتحمت تراث مختلف الشعوب بصفتها رمزا للحكم وللحكمة والجمال. أرسل لها النبي سليمان طبق طبقا لما جاء في القرآن، هدهد يدعوها للتوحيد. فكرت في أن أفضل حل هو إرسال هدية إلى النبي سليمان دون الحاجة لخوض حرب ومواجهة عسكرية معه، فأرسلت له هدية عظيمة ولكنه رفضها وأصر على إرسال جيش نحوها. وتعجبت بلقيس من حجم مملكة سليمان وجنوده من الإنس والجن، وهذا طبعا معروف النبي سليمان أن الله وهبه إضافة إلى ملكه قدرات خارقة للسيطرة على الحيوانات والطيور والجن والإنس كما تروي بعض الكتب السماوية. وعند قدوم بلقيس على النبي سليمان أدهشها بأنه جعل لها مرمر، وهذا المرمر يبدو كأنه ماء، فقدمت عليه على أساس أنها تتجاوز هذا الماء، فكشفت عن ساقيها، حسبت أنها سوف تخوض لجة الماء، لكن ليس هناك ماء، الحقيقة هناك مرمر ويبدو وكأنه ماء، فكشفت عن ساقيها، وهذا ما ذكره لنا القرآن. فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها وقال إنه صرح ممرد من قوارير. وأعلنت الملكة بلقيس إيمانها بالله، ويعني أصبحت موحدة، هي كانت وثنية أو شيء من هذا، وعند قدومها على النبي سليمان وحدت وآمن معها العديد من شعبها. جغرافيا قصة الملكة بلقيس، والجغرافيا التي ذكرت مكان هذا الملك هي جنوب الجزيرة العربية، وبالتحديد هي مملكة سبأ، إلا أن أرى المستشرقين مختلفة حول اسمها. فالمستشرق مونتغومري ووت ولوندروف يريان أن الاسم مأخوذ من المفردة اليونانية فلاكس التي تعني عشيق عبر لهجة التوراة أي الكنعانية، لكن دعنا من هذا الأمر. فالمستشرقون تقوم آراهم على التحليل الدقيق. في النقوش الجنوبية قال أن الشمس أم الملكة بلقيس وتعني في الخرافة وعبادة الشمس، والغزالة من حيوانات المقة أي القمر. في الثابت نحن ثبت لدينا وربما لدى من يتتبعون التاريخ، على الرغم من المساحة التي أفردتها الكتب السماوية للملكة بلقيس، سواء كان هذا في التوراة أو في العهد القديم والجديد، يعني التوراة والأنجيل وأيضا القرآن، والذي أورد لنا القصة أيضا بشكل مشابه لما ورد في الكتب السماوية الأخرى. الاختلاف الكبير على بلقيس هو اختلاف المكان، وهذا أصبح ثابت أن مكان هذه الملكة هو سبأ. لكن عندما ذكرت أسطوريا في التراث الحبشي والفارسي والتركي والمصري، هذا هو شيوع أسطوري وليس شيوع علمي، أي أنه تم فبركة القصة لملكة شرقية وأصبحت جزء من التراث الشرقي أو الحضارات القديمة الفرعونية والحبشية والتركية والفارسية، كل هذا هو شيوع أسطوري للقصة بحيث أصبحت أسطورة شرقية. والحقيقة أن التاريخ الشرقي مليء بالملكات، يعني في مصر ملكات، في التاريخ اليمني هناك ملكات غير بلقيس، أيضا في التراث الفارسي أيضا هناك ملكات. إذن شيوع بلقيس هو شيوع أسطوري في الحضارات الشرقية، لا يستند أنها امرأة واحدة وملكة واحدة، بل أسطورة. لكن الحقيقة العلمية الثابتة أنها ملكة يمنية سبائية موجودة في مملكة سبأ، ورحلت من مملكة سبأ، وهناك عرش أو معبد يسمى باسم بلقيس في مأرب، يطلق عليه عرش
بلقيس. فيجب أن نفرق بين الشيوع الأسطوري في الحضارات الشرقية بشكل عام وبين الحقيقة التي موجودة فعليا، وهي وجود هذه الملكة في الأراضي اليمنية وفي سبا تحديدا، وانطلقت من هذه الأرض باتجاه الملك سليمان الذي أرسل إليها الهدهد. لكن لماذا أخذ هذا البعد مثلا في التراث اليهودي الديني؟ طبعا في التراث اليهودي الديني وفي التراث المسيحي. هذا البعد يرجع في الأساس إلى القصة نفسها، وقصة الحوار والرسائل المتبادلة بين الملك سليمان والملكة بلقيس. البعض يسأل مثلا هل حملت بلقيس مثلا لقب الملوك اليمنيين مثل المكرب أو شيء من هذا، وهل كانت هذه الملكة تحمل نفس الألقاب التي حملها ملوك سبا، مثلا الألقاب الجغرافية؟ مثلا نحن نعرف أنه في آخر أيام سبا كان هناك ملك يحمل ملك سبا وذوريدان وحضرموت وطود تهام وأعرابهما، أي هناك أقاليم جغرافية تكون تحت لقب الملك. الحقيقة بلقيس لم تحمل مثل هذه الألقاب ربما، وأن حملتها فقد طغت الأسطورة وخلقت من هذه المرأة الحاكمة أسطورة أخرى تفوقت على الألقاب الطبيعية للملوك العاديين. وهذا طبعا يحتاج إلى كثير من التنقيح والتدقيق التاريخي والقراءة الدقيقة للتاريخ. ونحن قلنا منذ البداية ونحن نتحدث عن تاريخ سبا أن هناك نقص شديد في كثير من المراحل التاريخية فيما يتعلق بالنقوش، والتي هي الدليل المادي الأكثر صدق والأكثر قوة فيما يتعلق باستقراء الحضارة اليمنية القديمة، خاصة فيما يذكر أن بلقيس أنها ملكة حبشية، وهذا طبعا خطأ لأن هناك التباس. فالسبائيون وخاصة كرب أير والتار وغيره من الملوك سيطروا على أجزاء واسعة من الحبشة وعلى ساحل البحر الأحمر في الجهة الأفريقية، وهناك نقوش وهناك حتى أسماء مشابهة لمارب مثلا وربما معابد المقة ووجدت في الساحل الأفريقي. والبعض يرى أن أين الأصل في هذه الحضارة؟ الأصل في هذه الحضارة طبعا مارب، ولا وجود أصلا لملكة حبشية بهذا الاسم، يعني بلقيس. بلقيس موجودة في مارب، جزء من تاريخ سبا، وهي جزء من الملوك والذين حكموا مملكة سبا العظيمة، والتي كانت موجودة هنا منذ القرن الحادي عشر قبل الميلاد. فهناك لغط بين المستشرقين وبين بعض المؤرخين الأوروبيين أو بين بعض المدارس الأوروبية فيما بينها. نريد أن نختتم هذا الحلقة بشكل واضح أنه لا وجود لملكة اسمها بلقيس في التراث الأفريقي أو الحبشي، وإنما هناك لغط بسبب امتداد مملكة سبا إلى الساحل الأفريقي وقيام مستوطنات يمنية سبائية في الساحل الأفريقي، ووجود معابد يمنية هي لإله المقة الإله القومي السبائي. فمحاولة البعض تحريك هذا التاريخ أو خلطه بالأسطورة، كما قلنا أن أسطورة الملكة بلقيس هي أسطورة شرقية بشكل عام وأيضا معممة في الكتب المقدسة يعني بشكل عام، لكن الواقع الحقيقي والاستقراء الحقيقي لهذه الملكة زمانيا ومكانيا هو مأرب، وهي موجودة وهي ضمن سلسلة ملوك وملكات هذه الأرض. وبهذا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات في تاريخ مأرب. تقبلوا تحياتي أنا مقدم بعد هذه الحلقة حسين الصدر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.

0: إذاعة مأرب صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البرنامج الذي هو بعنوان علمني القرآن، وهو الجزء الثاني من هذا البرنامج الماتع الرائع الذي يتحدث عن جوانب مهمة القرآن الكريم أولاها اهتماما بالغا، وهذه الجوانب هي جوانب اجتماعية وجوانب فكرية وجوانب علمية وثقافية. ذلكم أيها الإخوة المستمعون أن القرآن الكريم كما قال الله عز وجل عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلم يترك شاردة ولا واردة تهم البشرية وتهم المؤمنين على وجه الخصوص إلا وحثهم وأرشدهم وبين لهم ما ينفعهم وما يضرهم. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الذي نتحدث عنه وهو القرآن الكريم وعن تعاليمه وما قام به من تعاليم عظيمة للمسلمين، له منزلة كبيرة وله خصائص وخصال عظيمة. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن كلامه، بل هو وحيه وتنزيله، وهو معجز في نظمه لا يشبهه شيء من كلام المربوبين، ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقين. الذي في المصاحف لم يفت منه شيء، ولم يضع بنسيان ناس، ولا ضلال صحيفة، ولا موت قارئ، ولا كتمان كاتم، لم يحرف منه شيء، ولم يزد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف. القرآن الكريم كله حق أيها الإخوة المسلمون، كله حق من عند الله. ولو كذب به أعداء الرسل من الكفار والمشركين والملحدين ومن سار على نهجهم من الفلاسفة وأهل الأهواء الذين يسخرون من الرسل وأتباعهم ويصفونهم بالسفه ويسمون أنفسهم بالحكماء، قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويلحق بهم صنف من أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض، تكبرا عن الحق واتباعا للهوى والظنون الكاذبة، وهم اليهود والنصارى. فهم يقولون: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وقد تبعهم في معتقدهم ونهجهم أشكال من أقوامنا وبني جلدتنا. وقد ذم الله تعالى هذا الإيمان المبعض الذي هو في حقيقته كفر بجميع الكتب المنزلة، وذم الذين تفرقوا في الكتاب واختلفوا، قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وحق عليهم ما توعدهم به الله على أفعالهم الشنيعة من الخزي والعذاب، كما في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لذلك أيها الإخوة المستمعون، كان الإيمان المطلوب هو الإيمان الجامع والمؤتلف الذي لا يقبل تفريقا ولا تبعيضا ولا اختلافا. وقد تعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم إلى أن يرفعه إليه، فقيض له رجالا أمناء حفظوه في صدورهم وسطورهم، فصانه بهم من أن تمتد إليه يد بالتحريف أو التصحيف أو التغيير أو التبديل، فبقي في أمته محفوظا لم تجري عليه زيادة ولا نقصان، كما وعد الله تعالى بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، والكتب التي سبقتنا فقدت الهدى والنور والرحمة والموعظة، فالكتب الأولى فقدت الهدى والنور والرحمة والموعظة التي حملتها لأجيالها الأولين، ولم تعد تمثل حقيقة كتب الله تعالى، ولا باستطاعتها الإصلاح، ولا هي قادرة على الهداية لأهلها فضلا عن سائر الخلق بالنظر إلى ما تتطرق إليها من التحريف وما حصل لها من التحريف والتبديل، وأن تشريعاتها وأحكامها خاصة ببني إسرائيل، فهي معينة الأجيال ومحددة الأوقات بخلاف التشريع القرآني، لا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وليس لأحد الخروج عن أحكامه، لأن رسالة القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون رسالة عامة لكل الأمم وشاملة لكل العصور والبلدان والأقطار. لذلك نسخ الله تعالى بالقرآن الكريم كل ما سبقه من كتب الله تعالى الأولى لفظا وحكما، فلا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام ولا يتعبد بتلاوتها. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كما نسخ الله تعالى بالدين الإسلامي سائر الأديان السابقة مصداقا لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك أصبح مبتغي الحق والهدى لا يجد أمامه سوى القرآن الكريم لإدراك الحقائق العلمية المثبتة فيه والوصول إلى التعاليم الإلهية الصحيحة بما حوى القرآن الكريم من أصول التشريع وقواعده والوقوف على أسراره وعجائبه، فهو الكتاب العزيز والقرآن المجيد الذي حفظت أصوله وسلمت تعاليمه واشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين واليقين الموصل إلى كل خير والهدى المبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، فهو الهدى المرشد للطرق النافعة للعباد في دنياهم وأخراهم لتحقيق سعادة الدارين. قال تعالى

للمتقين. قال الإمام السعدي رحمه الله: هدى للمتقين لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا لشقائهم، وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون أيها الإخوة المستمعون الكرام هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية، ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق، وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، القرآن الكريم هو الحافل ما يحتاج إليه البشر، الحافل بجميع ما تحتاج إليه البشرية، والمبين لكل شيء تتوقف عليه سعادتهم الدنيوية والأخروية من حيث العقائد، من حيث العبادات والأخلاق والآداب والمعاملات، وهو الذي للمسلمين خير بما فيه للدنيا والآخرة، فهو البشرى للمسلمين بسعادة الدنيا والآخرة. قال الله: ونزل

رحم الله ابن كثير عندما قال في هذه الآية: القرآن الكريم اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وكل حرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. إذن أيها الإخوة المستمعون الكرام، القرآن الكريم هو الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظم، وهو خير كفيل بتكوين الفرد الكامل وإعداد الأسرة الفاضلة وإيجاد المجتمع الصالح، والوسيلة الناجعة لإقامة الحق والعدل وإبعاد الظلم وصد العدوان ودفع الضلال والشقاء. قال تعالى:

0: يقول السعدي رحمه الله: آياته محكمة صدرت من حكيم خبير. من إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني وأحسنها. ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف. ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إحكامها أيضا كما قال الإمام السعدي أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها. وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب وبين الترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحزم. ومن إحكامها يعني أنها محكمة أنك تجد آياته المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف، فكلها ازداد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا، انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزما لا يمترى فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا أيها الإخوة الكرام، فهذا هو القرآن الكريم الذي هو الذكر الإلهي، الذي هو جليل النعمة، عظيم القدر، كريم الوصف، به تحيا قلوب العباد وتطيب أرواح بتلاوته وتسكو نفوس بالعمل به. فهو المذكر لهم بكل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وبأصول دينهم وفروعه وبأحكام المعاد والجزاء. فهو يذكرهم بما فيه الخير الدنيوي والأخروي ويحثهم عليه، ويذكرهم بالشر ويرهبهم به. قال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن القرآن الكريم هو الروح التي تتوقف عليها حياة البشر في منافعهم الدنيوية ومصالحهم الدنيوية والدينية. وإذا كان الجسد لا يحيا بدون روح فكذلك حال الناس، فإنهم أموات إن لم تسر فيهم الروح القرآنية. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، هكذا هو القرآن الكريم. فالإيمان بالقرآن وأخذ تعاليمه والنصيحة لكتاب الله يقتضي العمل بأوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند حدوده والذب عنه في تأويل المحرفين له وطعن الطاعنين عليه والتصديق بوعده ووعيده والاعتبار بمواضعه ومواعظه والتفكر في عجائبه والعلم بفرائضه وسننه وآدابه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والتفقه في علومه والتبين لمواضع المراد به من خاصه وعامه وناسخه وسائر وجهه. أخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه التعاليم القرآنية، وأن يجعلنا وإياكم ممن ترسم نهج القرآن قولا وفعلا وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون وبركاته.
1: وإنه لتنزيل وزير رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
5: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

قد أطل الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستأمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

السلام عليكم ورحمة الله، موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. استهدفت القوات المسلحة اليوم عتاد وعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظة البيضاء، وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي بأن القوات الجوية استهدفت عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وعتادا في محافظة البيضاء. تمكنت قواتنا المسلحة اليوم من تدمير مرابض مدفعية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب إثر استهدافها براجمات الصواريخ. ناقش وزير التعليم العالي التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل مؤسسة العون للتنمية مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة محمد صبان مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة والأنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة لدعم قطاع التعليم الفني والمهني في عدد من المحافظات. وجه

0: وزير النقل محسن العمري اليوم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة المحلية للنقل البري بتشغيل باصات المؤسسة لنقل طلاب الجامعات في العاصمة المؤقتة عدن مجانا. ناقش اجتماع موسع عقد اليوم برئاسة محافظ محافظة الضالع اللواء الركن أحمد قائد القبة مستجدات الحالة الأمنية ومجمل الأوضاع الخدمية وتنمية الأوعية الإرادية. نفذ الفريق الإعلامي لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن مكتب محافظة مأرب حملة توعوية بمخاطر الألغام مستهدفا طلاب مدرسة عمر المختار في مخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب. وجاءت هذه الحملة ضمن جهود المشروع لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب المختلفة ونشر الممارسات والسلوكيات الآمنة في طرق التعامل معها. واصل مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أعماله الميدانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة مسجلا إزالة آلاف الألغام والمخلفات المتفجرة منذ بداية سبتمبر الجاري. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك. أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: خزانة التراث، للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت السيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا على كارم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتتبع فيه المهارات والممارسات المرتبطة بالحرف اليدوية والمشغولات اليدوية التي يمارسها السكان في المجتمعات المحلية في محافظة مأرب، ونحاول من خلال هذا البرنامج توثيقها والحفاظ عليها من الاندثار والضياع. رحلتنا اليوم أو حط بنا الرحال اليوم في أحد المحلات من يمارس مهنة الحدادة. نلتقي اليوم بالأخ عبد الله أحمد الحداد من مديرية الجوبة، وهو يمارس مهنة الحدادة ولديه محل في قلب مدينة المجمع. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أخبرنا أخي عبد الله، منذ متى وأنت تمارس مهنة الحدادة؟
1: مهنة الحدادة مارستها من 35 سنة. انتقلت يعني أنا وعلمني أبوي، وأبوي تعلم من جدة
0: ومستمر حتى الآن.
1: مستمر حتى الآن.
0: إذن هذه المهنة لديكم متوارثة أبا عن جد في في في, في الأسرة؟
1: متوارثة، نعم، أبا عن جد.
0: إذن ما هي أول المنتجات التي تعلمت فيها مهنة الحدادة؟
1: أول منتجات تعلمنا الجنابي والسكاكين، وهي أهم حاجة. أيوة، وهي أهم حاجة عملنا خاصة الجوبة، يعني السكاكين والجوبة، السكاكين والجنابي الجوبية مشهورة في الجمهورية اليمنية.
0: إذن أبرز المنتجات التي تصنعها هي الجنابي.
1: الجنابي، نعم.
0: هل هناك منتجات أخرى إلى جانب الجنابي تنتجها؟
1: سكاكين.
0: السكاكين. هل هناك منتجات أخرى غيرها؟
1: والله مثل حق المنتجات الزراعية زي الفوس، المعاول، يعني منتجات زي السحوب حق الزراعة. لا، من أول، ما الآن لا،
0: من قبل كنتوا تصنعوها. آلات الزراعة أو كالفؤوس والمحاريث وال...
1: أيوة، لكن جاءت هذا الحين الحراثات وهذا ال... ومعاد شيء يعني، ايوه، اقل الاحتياج لها.
0: الان انحصر عملكم على انتاج المزاين والجنابي.
1: الجنابي، نعم.
0: اذا نتوقف عند صناعه الجنابي، حدثنا عن خطوات صناعه الجنبية منذ بدايتها وحتى تصبح جاهزه.
1: اول نقطعها من ميل او حق دبابه، يعني بنز،
0: يعني ما يصبر شيء، اي حديد
1: وما برد. لا، ما يصح الا الحديد الهندوان، الحديد الصلب القوي، ونبدأها يعني أول من الحديد الصلب أو من المبرد القديم أو من البنز حق الدبابة أو من أي حاجة صلبة يعني قوية، يعني زي حق السفن، قطعتي سفن من حق أيوة أستيل، وقطع حديد هندوان، يعني منها يعني كلها صعبة صعبة، يعني تعب صعيب، يعني الكاميرا يعني موجودة برويكم القطع.
0: هذا الخام.
1: ايوه الخام، شوف هذا من هذا.
0: هذه القطعه الخام تصنع منها الجنبيه.
1: ايوه، نقطع منها الجنبيه
0: وتقطعها على مقاسات،
1: على مقاسات، يعني زي هذه، يعني تكون اربع بنان، يعني تقع سله
0: كامله.
1: سله كامله،
0: أربع مقدار تقريبا 10 سنتي او
1: 8 سنتي من هذا النوع. نعم،
0: نعمل منها جنبية. بعد قطع الحديد،
1: بعد القطع الحديد نكونها، نضربها زي هذا زي هذا، وبعد هذا نكونها زي هذا
0: تشكيلها.
1: أيوة،
0: أول مرحلة بعد قطع الحديد عملية الضرب،
1: خراج العمود، وبعدين العطف،
0: بعد التشكيل،
1: وبعدين التشكيل
0: تحني النصلة،
1: بعدها القشطة والقشاطة، نقشطها نخرج العمود
0: بعد الضرب والتشكيل.
1: أيوة،
0: القشط،
1: وبعد القشط السقالة، صنفرة ما مش يقولها، تلمع.
0: عملية السقالة هي عملية تصفيت،
1: تصفيت من الشوائب.
0: من الشوائب،
1: أيوة، حتى تكون يعني مسقولة، يعني أيوة، لمع، تلمع.
0: هذه آخر مرحلة اللي هي مرحلة السقالة.
1: نعم، وبعدها هي آخر شيء مرحلة السقالة، وبعدها الفتاقة.
0: قبل
1: تركيبها في الراس ولا قبل؟ ايوه، قبل علشان لا تفعل،
0: يعني تفتقها قبل تركبها في الراس ولا بعد؟
1: نفتقها زي هذا، بعدين ندخلها في الراس، بعدين نحدها. ايوه،
0: يعني ما تركبها في الراس الا وقد هي مفتوقه
1: محدوده. لا، قبل نحدها، لانها بقى تفعلنا الحديد الصلب الهندوان يفعل، خاصه العمل الجوبه. أما العايد العمل اللي يجينا من خارج، من دمار، من صنعاء، من ذا، لا، ركبهن مفتوقات ما يفعلن، لأن حديدهن بارد.
0: حديدها بارد.
1: أيوة.
0: الحد
1: غير الحد غير الحد يعني ما يستوي هذا حديد هذولك وحديد أنا يختلف والعمل حتى في العمل في القدرة.
0: طيب أخي عبد الله بعد أن تكتمل النصلة بعد أن تكتمل تجهيز نصل الجنبية من ضربة من أول انقطع الحديد الخام ثم عملية الضرب وبعد ذلك التشكيل وبعدها الصنفرة والسقالة وأخيرا الفتقة أو الحد بعدها يأتي عملية تركيبها في المقبض
1: في الرأس تركيبها في الرأس وبعدين ركب المبسم زي هذا نعمل على الفضة وهذا أنواع المباسم هذا عملنا
0: هذه المباسم كلها صناعة
1: أيوة صناعة يدوية نعم عندنا
0: تشكيل هذه النقش كلها
1: وتشكيلها أيوة نعم
0: طيب مما يصنع المبسم هذا
1: من الفضة
0: كلها فضة
1: ما شيء يجي في المية 100% لكن يجي بعضها فضة وبعضها يجي كامل 100% فضة لكن غالي معادي يشلوه من الغلاء
0: تشتروها صفائح جاهزة
1: صفائح نعم جاهزة من الفضة
0: وتقوم بتشكيلها أنت
1: تشكيلها احنا نعم
0: النقشة هذه مما تصنعها هذه النقشة النقشة هذه الموجودة في المبسم
1: ايوه من الصفر من صفر النحاس من النحاس الأصفر نصنعها ونقشها على احنا يعني نقش ولا يعني على الطلب.
0: طيب هل معكم أدوات لصناعة هذه النقشة ولا كلها يدويا؟
1: كلها يدوية هي ما بلا طباعة نطبع ايوه على الدافور ولا
0: التلحيم كيف
1: تلحمها؟ نلحمها بالفضة فضة يعني على شايل وبعدين بالنار دافور
0: بالنار
1: أيوة
0: إذا تلحموا المعدن هذا في المبسم هذا ذي في طرف المقبض ذي قبض النصلة بالمقبض تلحموه باستخدام النار
1: استخدام النار نعم الدافور ما هو شيء الفحم الفحم استعمل الجنابيبة
0: الجنابي
1: أيوة والدافور الغاز لا نستعمل لها المباسم الفضة
0: وعملية تثبيت النصلة في الرأس بماذا تثبتوه؟
1: على الجمر واللوك
0: ايش اللوك هذا؟
1: اللوك يجي من افريقيا يعني زي البخور من انواع البخور اللوك
0: وتستخدموه كمادة لاصقة؟
1: مادة لاصقة يمسك الجنبية في الرأس
0: قوي يثبتها
1: أيوة.
0: ويستمر تثبيتها لفترة طويلة باستخدام
1: 20 سنة 25 سنة يبقى على ما هو زي ما هو على ما هو يبقى.
0: طيب أنت في المحل هذا منذ متى أخي عبد الله؟
1: محلي أنا في المجمع من 17 سنة أما عملي كان في الجوبة من 35 سنة مدة العمل
0: لكن أنت قلت له هنا من
1: 17 سنة إلى المجمع
0: مستقر في هذا المحل
1: أي نعم
0: وكيف تسويق منتجاتك هنا في هذا؟
1: كنا نسوقها أول إلى السعودية وبعدين كنا مرتاحين لا نجران يجونا من بالحارث السكاكين من الجنابي سوقوها لا نجران وكنا مرتاحين في هذاك الأيام والله
0: تسوقوها أنتم بأنفسكم ولا
1: ناس من هناك من بالحارث من بالحارث وهو المشارقة ويجون كثيرين
0: يعني قد هم متعاملين معكم يطلبوها طلبيات
1: وهو همام ويشلوا معنا من عندنا بالجبرة من 50 جنبية من 100 جنبية 50 سكين 100 سكين الآن توقفوا منعهم من نجران
0: طيب إذا تحدثنا عن الزبائن لمن تسوق منتجاتك الآن حاليا
1: نسوقها يجونا ناس يمنيين لكن يعني في المحلات هذا حق العسب وحق الأجهزة ويجونا ناس من خاصة أصحابي أنا يعني هم مراد صراحة مراد وعبيده وبني ظبيان
0: يعني عارف يعني هذول زباينك عارفين جودة
1: مراد نعم وعبيده وبني ظبيان هذول ذي صح
0: هذول أبرز من يجوكم
1: نعم وجهم نعم هذول أبرز ما يشلوا مننا
0: طيب في السوق المحلي هنا ما تسوق شيء منتجات مثلا بالجملة أو
1: لا معاد شيء بالجملة ما بالله عملنا زين وتعيب ويلا ننتج في الأسبوع جنبية خمسة
0: يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا الجنبية الواحدة كم تستغرق منك وقت؟
1: تستغرق 4 أيام وإحنا نشتغلها 5 أيام وإحنا نشتغلها
0: يعني خلال أسبوع بقى تقدر تنجز جنبية
1: أيوه نقدر نخلص جنبية
0: طيب كم تكلف كم تبيع على الجنبية الواحدة؟
1: قام الجنبية نبيعها 120-130 معاد ويلا من قلة الزباين معاد مع الناس فلوس ونساعدهم
0: طيب لو تحدثنا عن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم حتى تستمروا في هذه المهنة
1: والله الصعوبات عندنا يعني المواطن إذا معه فلوس يجينا، إذا ما معهم شيء سيولة والله ما يجي شيء القبائل. وإحنا زبالنا القبائل الصراحة، مراد وعبيده ويام وبني ظبيان.
0: إذا غلاء الأسعار انعكس عليكم؟
1: انعكس علينا نعم.
0: وعلى المهنة؟
1: نعم على المهنة. انعكس علينا وعلى المهنة. مع حالة المواد زي الفحم زي المعدن هذا الكيمياء ما يجي إلا غلاء الأسعار. قولي كلها ما المعدن يجي من صنعاء السعودي والفحم ما يجي إلا من حضرموت وغصبة.
0: وانعكس عليكم؟
1: وانعكس علينا الغلاء.
0: وعلى المهنة؟
1: أين والله.
0: ورغم هذه الصعوبات ما زلت مستمر في مهنتك ومحافظ عليها؟
1: ما معنى الله هي وش ماشي معنى غيرها، وش ما نستعمل الحداد ما ماشي معنى غيرها عمل ثاني.
0: يعني احترفتها منذ القدم أبا عن جد
1: من جدي القديم.
0: لديك أولاد؟
1: أي نعم.
0: هل تحاول تنقل المهنة هذه إليهم على أساس؟
1: أحاول قدني أعلمهم.
0: هل هناك أحد منهم يمارس؟
1: وهو بعضهم، لكن ما صعوبة المعيشة يعني خلتهم يسووا عمل ثاني، يدخلوا في العسكرة، يدخلوا في أي حاجة عمل ثاني، يعني عشان من صعوبة الزبون معاد شي سيولة،
0: يعني قل العمل.
1: أيوه قل العمل. نعم.
0: لا يغطي شي مثلا احتياجاتنا.
1: احتياجاتنا إذا قعدنا كلتنا في المحل.
0: أما أنت ما زلت مستمر على المحل؟
1: مستمر والحمد لله.
0: مستمعينا الكرام، التقينا في هذه الحلقة بالأخ عبد الله أحمد الحداد، وهو أحد ممارسي مهنة الحدادة واحترفها أبا عن جد، تعلمها من والده، ووالدة تعلمها من والده، وهكذا توارثوها عبر الأجيال، ولا زال يمارسها حتى اليوم. وتعرفنا منه على بعض المنتجات التي ينتجها، وأيضا على خطوات إنتاج هذه المنتجات، وأبرزها صناعة الجنابي والمزاين أي السكاكين، وخطوات هذه المنتجات. في نهاية هذه الحلقة يسعدنا أن نهدي هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث،
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة.

ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: Get up! Okay.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. بلادنا تدين بشدة الاعتداءات الحوثية على المدن والأعيان المدنية السعودية ومحاولة استهداف الرياض. القوات المسلحة تستهدف عناصر وعتاد ميليشيات الحوثي في البيضاء. مسام ينفذ حملة توعوية في مأرب بمخاطر الألغام للطلاب في مدرسة عمر بالجفينة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في بيشة والطائف وفرسان وينبع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة قيادة وحكومة وشعبا ودعمها للإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة وتحالف دعم الشرعية لردع الاعتداءات وحماية أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات وما سبقها خلال الأيام الماضية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لسلامة المدنيين، وتأتي امتدادا لتصعيد الحوثي في اليمن وتهديد الملاحة الدولية بما يقوض أمن المنطقة واستقرارها. وحملت الوزارة الميليشيات الحوثية مسؤولية هذه الاعتداءات وتداعياتها، كما تحمل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه العسكري لها وتمكينها من مواصلة اعتداءاتها خدمة لأجندته الإقليمية على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه وأمن دول الجوار. وأكدت وزارة الخارجية أن دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية وتمكينها من بسط سلطتها على كامل

أراضيها وسواحلها وموانئها ركيزة لحماية اليمن وصون سيادته ومنع استخدام أراضيه منصة للاعتداء على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود وترجمة المواقف الداعمة إلى إجراءات فاعلة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتعطيل شبكات دعم هذه الميليشيا بما يحد من قدراتها على مواصلة الاعتداءات. استهدفت القوات المسلحة اليوم عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظة البيضاء، وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي بأن القوات الجوية استهدفت عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية وعتادها في محافظة البيضاء. وفي السياق، تمكنت قواتنا المسلحة اليوم من تدمير مرابض مدفعية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب إثر استهدافها برادمة الصواريخ. وتواصل القوات المسلحة عملياتها العسكرية النوعية لاستهداف مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي الإرهابية والحد من قدراتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل مؤسسة العون للتنمية مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة محمد صبان مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة والأنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة لدعم قطاع التعليم الفني والمهني في عدد من المحافظات. واستمع الوزير المهري إلى تقرير مفصل حول سير المشاريع والبرامج الممولة من مؤسسة العون للتنمية في القطاع ومستوى الإنجاز المحقق فيها والدور الذي تطلع به تلك المشاريع في دعم العمليات التعليمية والتدريبية ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة. كما استعرض في اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة مشروع إقامة المؤتمر الوطني للتعليم الفني والتدريب المهني المزمع تنظيمه برعاية حكومية وتمويل من مؤسسة العون للتنمية والأهداف العامة للمؤتمر ومحاضرته الرئيسية وآليات الإعداد والتنظيم ومشاركة الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص والشركاء التنمويين. وأكد الوزير المهري حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات والمنظمات الداعمة للتعليم الفني والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في تطوير البنية المؤسسية والتعليمية للقطاع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى تحديث برامج ومناهج التعليم الفني وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص والجهات المانحة. ناقش اجتماع موسع عقد اليوم برئاسة محافظ محافظة الضالع اللواء الركن أحمد قائد القبة مستجدات الحالة الأمنية ومجمل الأوضاع الخدمية وتنمية الأوعية الإرادية. ووقف الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المديريات بحضور الأمين العام للمجلس المحلي العميد علي العودة وعدد من الوكلاء والمسؤولين أمام متطلبات دعم الجبهات المتقدمة وخطوط النار في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية وضرورة رفع الجاهزية وحماية الجبهات الداخلية من أي اختراقات أو شائعات تستهدف الاجتماعي للمحافظة وسكانها وسكينتها العامة. واستعرض الاجتماع تقارير الأداء الخاصة بالحالة الأمنية وجهود تثبيت الاستقرار في مختلف المديريات ومستوى سير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ومؤشرات تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة. وأكد الاجتماع على ضرورة التنسيق المؤسسي والوثيق والمباشر بين إدارات المديريات والفريق الفني للمحافظة لتشخيص مكامن الخلل ومعالجة جوانب القصور الإداري والخدمية وتطبيق الرقابة الفاعلة لضمان حسن توظيف الموارد ورفع الكفاءة للمشاريع الجارية تنفيذها. وفي الاجتماع شدد المحافظ القبة على أن متطلبات المرحلة الراهنة تفرض على مدراء المديريات النزول الميداني المستمر والتلاحم مع هموم المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، مؤكدا أن حماية أمن الضالع وتوفير الخدمات لأهلها بالتوازي مع إسناد جبهة الشرف واجب تكاملي لا يقبل التهاون، وأن السلطة المحلية ماضية بحزم في تصحيح المسار المؤسسي وفرض هيبة النظام والقانون. شهدت عدد من مديريات محافظة تعز اليوم حشودا جماهيرية كبيرة أكدت استمرار التواصل والتنسيق بين السلطة المحلية والمكونات المجتمعية بما يعزز وحدة الصف والتماسك المجتمعي. وضمت الحشود مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية الذين جددوا تأكيد الاصطفاف المجتمعي ومساندة أبطال القوات المسلحة المرابطين في الجبهات وتعزيز التكاتف المجتمعي في مواجهة التحديات الراهنة. وشدد وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري على وجوب الوقوف صفا واحدا إلى جانب المرابطين في الجبهات وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة
مؤكدا أن تماسك المجتمع وثبات أبنائه يمثلان عاملا أساسيا في مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد. فيما أكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية عارف جامل أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها، داعيا المشايخ والأعيان إلى مواصلة تعزيز التنسيق والحضور المجتمعي لمساندة القوات المرابطة في مختلف الجبهات. وفي اللقاء أشار مدير عام مديرية التعزية رئيس المجلس المحلي صادق معيض إلى أهمية توحيد الصفوف وتعزيز التعاون بين أبناء المديرية والسلطة المحلية لمواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أن المرحلة تتطلب مزيدا من التكاتف والتنسيق وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية بما يدعم الاستقرار. نفذ الفريق الإعلامي لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن مكتب محافظة مأرب حملة توعوية بمخاطر الألغام، مستهدفا طلاب مدرسة عمر المختار في مخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب. وجاءت هذه الحملة ضمن جهود المشروع لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب المختلفة ونشر الممارسات والسلوكيات الآمنة في طرق التعامل معها. وهدفت الحملة التوعوية إلى تعزيز وعي طلاب المدارس خاصة في المناطق المتضررة من الألغام ومخلفات الحروب وتعريفهم على أنواع وأشكال الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة. وتضمنت الحملة توزيع بروشورات وملصقات تعليمية على الطلاب، حملت صورا توضيحية لأشكال الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجسام الخطرة التي قد يصادفونها أثناء توجههم إلى المدرسة أو خلال وجودهم في أماكن اللعب. وخلال التدشين قدم الفريق الإعلامي إرشادات للطلاب بشأن التعامل الصحيح مع الأجسام المشبوهة، مؤكدا ضرورة عدم لمسها أو العبث بها والاقتراب منها والابتعاد عنها وإبلاغ أولياء الأمور أو الجهات الأمنية والمختصة فور العثور عليها. ووزع الفريق نحو 400 حقيبة مدرسية بكامل مستلزماتها لطلاب المدرسة هدية من مشروع مسام، بما يجمع بين التوعية بمخاطر الألغام والمساهمة في تخفيف جانب من الأعباء التعليمية عن أسر الطلاب. ناقشت لجنة الغاز بمحافظة شبوة في اجتماعها اليوم برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة رئيس اللجنة عبد رب هشلة سير المعالجات والإجراءات المتخذة للحد من أزمة الغاز المنزلي وتحسين آلية توزيعها وضبط أسعارها لضمان وصولها إلى المواطنين بصورة منتظمة. وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتعاون السلطات المحلية في المديريات مع اللجان الإشرافية وتسهيل مهامها وأعمالها الرقابية على توزيع عمليات توزيع الغاز بما يضمن الالتزام بالآليات المعتمدة والحد من أي اختلالات أو تجاوزات. كان هذا الخبر من محافظة شبوة هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود مستمعين لتذكيركم بأبرز العناوين. بلادنا تدين بشدة الاعتداءات الحوثية على المدن والأعيان المدنية السعودية ومحاولة استهداف الرياض. القوات المسلحة تستهدف عناصر وعتاد ميليشيات الحوثية في البيضاء. مأرب مسام ينفذ حملة توعوية بمخاطر الألغام لطلاب مدرسة عمر المختار بمخيم الجفينة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح ومن التنفيذ نصر الأغباس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
4: يا ساتر في يوم هذي هذا،
2: كم شردوا وهجروا،
4: علينا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
2: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
5: السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا إلى هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض.
6: فيما لا يزال الطفل اليمني مكسباً للحوثيين في أرض المعركة، حيث وثق التقرير ما يقارب 260 حالة لأطفال جندوا في أعمال عدائية، ناهيك عن صبية لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات خطفوا من مدارسهم إلى الحرب. الأمم المتحدة وصفت الوضع اليمني بأكبر أزمة إنسانية في العالم، محذرة من جيل جديد لم يرى في حياته سوى السلاح والرصاص. ووفق ما تشير إليه الوثائق، التعليم وحق الطفولة لا معنى لهما في قاموس الحوثيين.
5: يقول أب اختطف الحوثيون ابنه: في البداية استغلت الميليشيا وضعنا الاقتصادي وسجلونا للحصول على سلة غذائية من إحدى المنظمات، ثم استقطبوا ابننا الأكبر البالغ من العمر 16 عاما، والذي كان يعمل في مصنع للبلاستيك بمنطقة الصباحة، وأخذوه إلى دورة ثقافية لمدة شهر، وبعد ذلك أعادوه ليومين فقط وبحوزته 40,000 ريال. ومنذ مطلع العام 2017 لم نرى وجهه مرة أخرى. يقول والد الطفل إن ابنه تنقل بين العديد من جبهات القتال في حجة ونهم والبيضاء والحديدة التي أسر فيها نهاية العام 2018، بينما المشرف الذي أخذه إلى الجبهة يسرح ويمرح بطقمه في شوارع صنعاء، وأولاده يدرسون في المدارس الخاصة. الحوثيون إبرام أي صفقة لإخراجه من سجون الشرعية أو التواصل به. وأشار هذا الأب إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي تفاصيل حول نجلهم الأصغر، رغم مرور أعوام على ذهابه إلى الجبهات الحوثية. هذه متابعين واحدة من آلاف قصص تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال اليمنيين. منذ سنوات الحرب الأولى دأبت ميليشيا الحوثي على استخدام الأطفال بمناطق نفوذها في جبهات القتال، مستغلة الوضع المادي الذي خلفه انقلاب الميليشيا ونهبها ثروات وموارد البلاد ومصادرتها لرواتب المواطنين. ولا يقتصر التجنيد الحوثي لأفراد المجتمع على فئة أو سن معينة، ولكن الميليشيا تتعمد استهداف الأطفال ومن هم دون سن 17، كون هذه الفئة سهلة الإقناع ويغلب عليها الحماس والاندفاع، وفي الغالب لا يحصل من هو في هذا السن على أي مردود مادي باستثناء قطعة السلاح التي يتسلمها كعهدة ويتلقى نصيبه من نبتة القات بشكل يومي.
7: أنا عهد بدري أحسن السعداني محافظ عام ذي الرحم.
8: كيف انضميت إلى الميليشيات الحوثية؟
7: جو لنا اتصلنا أبو محمد تفعيل قال جو معهم الله التسليح تكملوا في صنعاء في رحب تأمينا. سرنا الموقع هذا اللي تحتنا قال لي بزمه قيلة تصلحنا وقمرنا لك عجرية. بعد ساقونا العجي قالوا عسير وانا تأمينا ما هو قد احنا في الجبهة. قمرنا يوم ثاني وقد يوم ثاني قد احنا نازل وقد المقاومة سقوموني قالوا سلموا وسلمنا.
8: ايش قالوا لكم بقيات الزمن؟
7: قالوا عن قاتل امريكا وامريكا عدخلها صنعاء وتخرب صنعاء وجيت هنا.
8: طيب هل حصلت امريكا
7: ما حصلنا امريكا ولا احد ما بلا لقينا اخواننا المسلمين ما احد امريكا ولا اسرائيل ولا
8: شيء. طيب هل في اطفال كثير معكم في الجبهات؟
7: خير اطفال يغروهم ويدري ما يتولهم والجهال بيصدقوا من عاد ابويا ويمشوا.
8: الجبهات؟
7: كان برنا تامينات قالوا ادونا الغنم قالوا نزرع على الغنم ادونا الغنم قفاز زرعنا قالوا تدفنه هذا القفاز تدفنه لما يبدل عزو أسبوع على ثلاث صواعق قالوا كان عشبه بعد يعلموا كفته على خيضي واحد صاعد تاسع واحد اشتراكي على خيط واحد على بطارية قال كوي ما يعني يقرح يطلع ثمانين سنتي 90 سنتي ويمشي ثمانين عشر كيلو مربع
5: عشرة متر مربع. بحسب لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن في عام 2020 والأشهر الأولى من 2021 شهدت تلك الفترة قيام الميليشيا الحوثية بتجنيد آلاف الأطفال والزج بهم في المعارك. وتوضح اللجنة أن لديها قائمة ب1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما جندهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحة القتال عام 2020. لم تتوقف الميليشيا الحوثية عن تحشيد المقاتلين وإرسالهم إلى جبهات القتال منذ العام 2014 وحتى اليوم. ومن أجل استمرارية تدفق المقاتلين إلى الجبهات عمدت الجماعة الحوثية على توزيع عناصرها في كل الأحياء والمناطق السكنية في صنعاء والمدن الكبرى الواقعة تحت سيطرتها فضلاً عن الأرياف، وأسندت لهم مهام الحشد وأطلقت عليهم تسميات مختلفة كمشرف ثقافي، مشرف اجتماعي، مشرف أمني. وفي إطار الأحياء السكنية يعمل المشرف الحوثي جاهداً على استقطاب الشباب وصغار السن ويقنع الطفل ابتداءً بحضور دورة ثقافية لا تزيد مدتها عن 10 أيام مقابل حصوله على التغذية الكاملة خلال الفترة بالإضافة لحصوله على القات والمدينة.

0: وتحرص الميليشيا على حضور كافة المواطنين القاطنين في المناطق التي تسيطر عليها لهذه الدورات، وإذا لم يجد الحث على الحضور نفعا يتم إجبارهم على ذلك. وقد أرغمت معظم موظفي القطاع الحكومي على حضور هذه الدورات. تتضمن الدورة دروسا من ملازم مؤسس الجماعة الصريع حسين الحوثي، بالإضافة إلى محاضرات مسجلة لعبد الملك الحوثي تحث على ما تسميه الجماعة جهادا في سبيل الله وعلى البذل والإنفاق والنفور للجبهات. بعد انتهاء الدورة يسمح للأشخاص الذين اقتنعوا بالقتال مع الحوثي بزيارة الأهل لمدة لا تتجاوز يومين قبل أن يتم الزج بهم في جبهات القتال. ولحاجة الميليشيا للمقاتلين فإنها تزج بصغار السن مباشرة إلى الجبهات، مستغلة حالة الجهل والطيش والاندفاع التي يعيشها معظم الأطفال في مرحلة المراهقة. أصبحت الجماعة تنفذ أنشطة صيفية في المدارس الحكومية للأطفال بدلاً من حضور الدورات الثقافية في منازل، وذلك بعد وقوع حالات اغتصاب. ووثق فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي العديد من حالات تلك الاغتصابات وفق ما ذكره في تقريره الذي صدر رسمياً مطلع العام الماضي. ومع انهيار منظومة التعليم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون نتيجة وقف مرتبات المدرسين واستبدالهم بآخرين ينتمون إلى الجماعة لا يمتلكون أي مؤهلات أو شهادات عليا سوى التبعية للميليشيا، اضطر الكثير من المواطنين من ميسوري الدخل إلى نقل أبنائهم لمدارس أهلية على نفقتهم الخاصة، فيما لم يتمكن غالبية المواطنين من فعل ذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية. وأضحت المدارس الحكومية مكانا ليس للتعليم بل ساحة لاستعراض ما يسميه الحوثيون بطولات المجاهدين لحثهم على الالتحاق بالجبهات.
1: محمد محسن عبد الله أحمد البرارة.
2: منين يا برارة؟
1: من دمار.
2: من دمار. كم لك مع الحوثي بتقاتل؟
1: شهر.
2: إيش اللي يدك معهم؟
1: لا من جمعهم جاهد.
2: من تجاهد؟
1: قالوا بجيش أمريكي.
2: نحن أنا أمريكي؟ ها؟
1: لا
2: ولا كلهم أمريكيين ولا أنا إيش هم؟
1: لا ما جتنا أمريكي أحد.
2: أيوة ومكتاري أنك بتقاتل معهم؟ كم معك أخوة؟
1: نحن أصغر مني.
2: كلهم أصغر مني. وأبوك وينه؟
1: لطوفة.
2: وين أبوك؟
1: لطوفة.
2: الله يرحمه. قبل كم توفى؟
1: قبل 24.
2: ومن بيصرف عليكم؟
1: أنا معنا مال.
2: معك مال؟ وش أداك أنا معك مال وأستغل مالك صلى الله في حقك ولا تدرس تتعلم؟ أش أداك تقاتل؟ ها؟ أخذت دورة ثقافية؟
1: لا.
2: من معك أنا من الأسرى أصحابك؟
1: أحد من الاثنين.
2: ها؟
1: معيش أنا من البيت.
2: من البيت؟
1: من البلاد.
2: من البيت ولا من البلاد؟
1: من البلاد.
2: ايش قربوا لك؟
1: والله
2: تدرى الصف كم؟
1: تاسع.
2: صف تاسع. اختبرت تاسع؟ ما قدك فاقد لهم؟
1: لا.
2: كم لك في الجبهة ما رجعت؟
1: ما يلا شهر. انا هذا اول مرة نزلت.
2: من اللي قال لك ننزل؟
1: احد قالوا لي ننزل معهم.
2: من هو؟ ها؟ من هو؟ نادم

0: احنا احنا اخوتك لا تقلق
1: يعرضون على الطلاب مبلغ 80,000 ريال وسلة غذائية تسلم لذويهم بمجرد التحاقهم بجبهات القتال، كما يتم تضمين الأسرة في كشوفات المساعدات الخاصة بالمنظمات والهيئات الإغاثية. وعلى الرغم من تحويل المدارس الحكومية إلى بؤرة لنشر الأفكار الحوثية ومركز للتحشيد والتعبئة العامة، إلا أن الجماعة لا تكتفي بفترة الدراسة، بل شرعت في جذب الطلبة وتعبئتهم خلال الإجازة الصيفية، وخصصت لذلك المساجد والمدارس والمنشآت الرياضية التابعة للدولة. ووفق إحصائيات نشرتها الميليشيا الحوثية، فقد استقطبت عام 2021 620,000 طالب، وتستخدم الميليشيا المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري من خلال نظام تعليم يحرض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الأيديولوجية الخاصة بالجماعة من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة، بحسب تقرير سابق لمنظمة سام للحقوق والحريات والمرصد الأورو متوسطي. تتعمد جماعة الحوثي إلحاق الأطفال ببرامج أيديولوجية تدور حول عقيدة وفكر الجماعة، ثم يتم إرسالهم إلى معسكر تدريبي لحضور دورة عسكرية لمدة شهر، وبعدها يتم الزج بهم في جبهات القتال، حيث توكل لهم تنفيذ مهام الاشتباك المباشر وزرع الألغام وحراسة النقاط العسكرية بحسب التقرير السابق. دمرت ميليشيا الحوثي حياة أكثر من 4 ملايين طفل، ودفعت معظمهم إلى البحث عن عمل جراء ظروف الحرب التي شنتها، مستغلة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للأسر اليمنية والدفع بهم إلى جبهات القتال وإغرائهم ماليا لإعالة أسرهم والالتحاق بصفوف الميليشيا. هذا التهديد متابعينا لا يمثل مشكلة للحاضر فقط، بل أيضا للمستقبل المجهول الذي ينتظر أطفالنا ما لم نحرر أرضنا ونحفظ كرامة الأجيال القادمة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.
2: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا،
3: وهلين يموتوا برد مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثي نعيش مثل الناس.
2: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: السلام عليكم. لليمني في سبتمبر حكاية مختلفة، وللصباح اليمني حكاية أخرى لا تشبهها حكاية. فمع أول خيوط الضوء تبدأ الشوارع في استعادة أصواتها، صوت البواطي وهي تتحرك في الطرقات، وأصوات أصحاب المحلات وهم يفتحون أبواب رزقهم، وخطوات العمال وهم يتجهون إلى أعمالهم، وطلاب المدارس يحملون حقائبهم ويمضون أو يمضون نحو فصولهم، وكل واحد منهم يحمل في قلبه حكاية وفي عينيه أمنية وفي يومه مهمة ينتظر أن يؤديها. ذلك الصباح البسيط الذي قد نمر به كل يوم دون أن ننتبه إلى جماله هو في الحقيقة صورة من صور الحياة. صوت المدينة وهي تستيقظ، وصوت المدرسة وهي تستقبل طلابها، صوت العامل وهو يبدأ يومه، وصوت البائع في السوق، والسائق في الطريق، والأب الذي يخرج مبكرا ليبحث عن رزقه، الأم التي تجهز أبنائها ليذهبوا إلى مدارسهم. وفي مكان ما قد تتردد أغنية من أغاني الفنان الكبير أيوب طارش عبسي، مثل قسما لن ينال منك دخيلة، وأشرقي تحت سمائي يا سيوفي، وأمل عرفه وأغنية صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ونشيد دمت للتاريخ محرابا مهابا، وعلي بن علي الآنسي، وأغنية نحن الشباب، وكثير من الفنانين اليمنيين الكبار بأغانيهم الذي لا تمحى، فتمتزج الأصوات مع حركة الشوارع فنشعر أن هناك شيئا ما في هذا الوطن ما زال يعيش معنا. إنه سبتمبر.
4: بالطبع رحمة أيوب طارش ليس مجرد صوت مر على أجيال اليمن، إنما ارتبط صوته بثورة اليمن وبذاكرة الناس بالمدرسة والطريق والمناسبات وبالأرض التي نحبها. وحين يأتي سبتمبر تتغير التفاصيل، تزداد وتتجدد الأعلام، وتعود الأغاني الوطنية، وتستعاد الحكايات، ويعود 26 سبتمبر إلى الواجهة بوصفه ذكرى وطنية راسخة في وجدان اليمنيين. سبتمبر بالنسبة لكثير من اليمنيين ليس مجرد يوم في التقويم، بل ذكرى مرحلة صنعت تحولا في تاريخ البلاد، وذكرى رجالا حملوا مسؤولية التغيير ودفعوا ثمن من أجل ما آمنوا به. وفي كل ذكرى نتذكر الرجال الذين وقفوا في مواقعهم، والمرابطين الذين يؤدون واجبهم، وكل من اختار أن يحمي أرضه ويؤدي مسؤوليته في كل الأوقات الصعبة. قد لا نعرف أسماء الجميع، وقد لا نصل إلى قصص كل بيت، لكن خلف كل يوم هادئ رجال يؤدوا واجبهم بكل عزيمة وإخلاص، دفاعا عن مدينة احتضنت آلاف اليمنيين في وقت كانت كل الطرق أمامهم مغلقة، وخلف كل طريق مفتوح أناس يعملون، وخلف كل مدرسة تستقبل طلابها آباء وأمهات يحلمون بمستقبل أفضل لأبنائهم.
3: إذن ربما أجمل ما في هذا الصباح سبتمبر أن ترى الحياة مستمرة، طالب يذهب إلى مدرسته، وعامل يذهب إلى عمله، أب يفتح المتجر، وأم تودع أبنائها عند باب المنزل، شاب يحمل حلمه ويمضي، كل هؤلاء بطريقة أو بأخرى يكتبون فصلا جديدا من حكاية هذا الوطن. نعم، مرت على اليمن أيام صعبة، ما زالت هناك تحديات كثيرة، لكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش طوال عمره في الخوف. نحتاج إلى أن نتذكر أن الحياة أكبر من الأخبار التي تقلقنا، وأوسع من اللحظة التي نعيشها، وأن الأيام مهما اشتدت لا تبقى على حال واحد، فكم من ليلة ظن الناس أنها لن تنتهي ثم جاء الصباح، وكم من ضيق ظن أنه سيطول ثم فتح الله بعده بابا من الفرج، وكم بداية أو كم من بداية بدت صغيرة ثم أصبحت شيئا كبيرا. لهذا لا تجعل صعوبة اليوم تمنعك من الحلم بالغد.
4: نعم مستمعينا الكرام، وفي سبتمبر ونحن نستعيد ذاكرة الوطن لنتذكر أن الأوطان لا تعيش بالذكريات وحدها، وإنما تحتاج إلى جيل أو إلى أجيال تحمل الذكرى وتبني المستقبل. نحتاج إلى طالب يتعلم، وشاب يطور نفسه، وعامل يتقن عمله، وإعلامي يقول الحقيقة بمسؤولية، ومعلم يزرع المعرفة، وطبيب يحفظ حياة الناس، وكل إنسان يعرف أن له دورا مهما بدا بسيطا. فربما تكون أعظم خدمة تقدمها لوطنك اليوم هي أن تكون إنسانا نافعا، أن تتعلم بدل أن تستسلم، وأن تعمل بدل أن تنتظر، وأن تبني بدل أن تهدم، وأن تحافظ على الأمل حين يكثر من حولك الحديث عن اليأس.
3: إذن أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير. سنصحبكم اليوم في هذه الحلقة المباشرة من قهوة مغربية، من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي نعم جديد، وصولا إلى فقرتنا الصحية وحديث اليوم عن النوم المتقطع عندما لا تكون ساعات النوم كافية لراحة جسمك.
1: إذن هل تستيقظ عزيزي المستمع أثناء الليل أكثر من مرة؟ وهل تجد صعوبة في العودة إلى النوم؟ وهل تصل إلى الصباح بعد ساعات طويلة في السرير لكنك تشعر بأنك لم تحصل على الراحة الكافية؟ النوم المتقطع من المشكلات التي قد يمر بها كثير من الناس. الاستيقاظ أثناء الليل لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، لكن عندما يتكرر الأمر بصورة مستمرة ويصبح النوم غير مريح يؤثر في نشاط الإنسان خلال النهار، فهنا يستحق الأمر الانتباه والبحث عن السبب.
0: بالطبع مستمعنا الكرام، فالنوم الصحي لا يعتمد فقط على عدد الساعات وإنما أيضا على جودته واستمراره، ومعظم البالغين يحتاجون إلى 7 ساعات أو أكثر من النوم يوميا، لكن الاحتياج يختلف من شخص إلى آخر. فخلال النوم يمر الجسم والدماغ بمراحل متعددة، ولذلك فإن تكرار الاستيقاظ قد يؤثر في الشعور بالراحة عند الاستيقاظ، وقد ينعكس خلال النهار مع التركيز على الذاكرة والمزاج والقدرة على أداء المهام اليومية. لكن ما الذي يمكن أن يجعل نومنا متقطعاً؟
1: إذن الأسباب كثيرة، بعضها يرتبط بعادات بسيطة في حياتنا اليومية مثل تغيير مواعيد النوم باستمرار أو استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، أو تناول الكافيين في فترة متأخرة من اليوم، أو وجود ضوضاء أو إضاءة في غرفة النوم، إضافة إلى التوترات والقلق وبعض الظروف الصحية. لهذا إذا أردنا تحسين نومنا يمكن أن نبدأ بخطوات بسيطة، أولها الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ. حاول قدر الإمكان أن تذهب إلى النوم وتستيقظ في أوقات متقاربة كل يوم، لأن انتظام المواعيد يساعد الجسم على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.
0: فطبعا رحمة كذلك الانتباه إلى الكافيين، فالقهوة والشاي والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قد تؤثر في النوم، خصوصا عند تناولها في فترة بعد الظهر أو المساء. فإذا كنت تعاني من الاستيقاظ المتكرر، جرب تقليل الكافيين في وقت متأخر من اليوم ولاحظ الفرق.
1: كذلك اجعل الفترة التي تسبق النوم أكثر هدوءا، تجنب استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وابتعد قدر الإمكان عن الأخبار أو النقاشات أو الأعمال التي تزيد من التوتر في وقت الاستعداد للنوم. وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بإيقاف الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بنحو 30 دقيقة على الأقل.
0: رابعا عزيزي المستمع، اهتم ببيئة النوم، فغرفة هادئة ومريحة ومظلمة نسبيا ودرجة حرارة مناسبة، كلها عوامل تساعد على النوم بصورة أفضل. ومن المهم أيضا الانتباه إلى القيلولة، فإذا كانت طويلة أو متأخرة خلال النهار فقد تزيد صعوبة النوم ليلا لدى بعض الأشخاص. لكن هناك جانب طبي مهم لا ينبغي تجاهله، فإذا كان النوم المتقطع يحدث بصورة مستمرة فلا نفترض دائما أن السبب هو السهرة والهاتف، فأحيانا يكون الاستيقاظ المتكرر مرتبطا باضطراب في النوم أو بحالة صحية أخرى.
1: نعم، ومن العلامات التي تستحق الانتباه الشخير بصوت مرتفع ومتكرر أو ملاحظة توقف التنفس أثناء النوم أو الاستيقاظ مع الشعور بالاختناق أو النعاس والتعب الشديد خلال النهار. هذه الأعراض مستمعين قد تكون مرتبطة بانقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة يتوقف فيها التنفس ويعود بشكل متكرر أثناء النوم. يمكن أن تؤثر في جودة النوم وصحة الإنسان إذا لم تشخص وتعالج.
0: كذلك إذا كان الشخص يجد صعوبة في النوم أو يستيقظ مرات كثيرة خلال الليل واستمر ذلك بصورة متكررة وأصبح يؤثر في حياته اليومية، فقد يكون الأمر مرتبطا بالعرق أو باضطراب آخر في النوم. وفي هذه الحالة يستطيع الطبيب تقييم نمط النوم والأعراض والأسباب المحتملة، وقد يطلب تسجيل مواعيد النوم والاستيقاظ أو إجراء فحوصات مناسبة عند الحاجة. وهنا نقطة مهمة، لا ينبغي أن نلجأ إلى المنومات أو أدوية النوم من تلقاء أنفسنا لمجرد أن النوم أصبح متقطعا، لأن علاج اضطرابات النوم يعتمد على معرفة السبب أولا.
1: إذن لذلك قبل أن نقول أنه أنت عزيزي المستمع ما أنام بشكل كافي، حاول أن تراقب نومك لعدة أيام، متى تنام وكم مرة تستيقظ، وهل تستطيع العودة للنوم بسهولة، ومتى تستيقظ نهائيا، وهل تشعر بالنشاط في الصباح أم بالتعب والنعاس. هذه تفاصيل قد تبدو بسيطة لكنها تساعد على معرفة نمط المشكلة وتكون مفيدة أيضا إذا احتجت إلى استشارة الطبيب. في المقابل لا داعي للقلق من استيقاظ عابر يحدث من وقت إلى آخر، فليست كل ليلة سيئة دليل على وجود اضطراب في النوم. المهم هو التكرار والاستمرار وتأثير الأمر في حياتنا اليومية.
0: إذن عزيزي المستمع، نتمنى لك يوما مليئا بالصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا للتنمية الذاتية، وفي الحديث في هذه الفقرة لا تنتظر أن تصبح مستعدا. أحيانا نؤجل أشياء كثيرة في حياتنا ليس لأننا لا نريدها، لكن لأننا ننتظر الوقت المناسب أو الظروف المناسبة أو حتى الشعور بأننا أصبحنا مستعدين. نؤجل خطوة ثم أخرى ونقنع أنفسنا بأن البداية ستكون عندما نشعر بثقة أكبر أو عندما تتغير بعض الظروف من حولنا، لكن الحقيقة أن الشعور بالاستعداد الكامل قد لا يأتي أبدا.
1: صحيح رحمة، كثير من الأشياء التي ننجح فيها اليوم كنا في بداية أن أشعر تجاهلها أو تجاهها بالخوف وتردد. لم نكن نعرف كل التفاصيل ولم تكن لدينا كل الإجابات، لكننا بدأنا ومع كل خطوة تعلمنا شيئا جديدا. لذلك أحيانا لا نحتاج إلى أن لا تحتاج إلى أن تكون مستعدا بشكل كامل بقدر ما تحتاج إلى أن تبدأ بما تستطيع. فالمشكلة أن الإنسان عندما يقارن نفسه بالآخرين يرى النتيجة ولا يرى الطريق. يرى شخصا وصل إلى مكان جيد فيقول لماذا أنا ما زلت في البداية، ويرى شخصا يتحدث بثقة فينسى أنه ربما مر بسنوات من التجربة قبل أن يصل إلى هذه الثقة. فالمقارنة مستمعينا الكرام بهذه الطريقة تجعلنا نشعر بأننا متأخرون، بينما لكل شخص ظروفه ووقته وطريقه الخاص.
0: إذن من أهم الأمور في التنمية الذاتية أن تتوقف عن انتظار اللحظة المثالية. إذا كان لديك هدف تريد الوصول إليه فلا يشترط أن تبدأ بخطوة كبيرة، ابدأ بخطوة بسيطة تستطيع الاستمرار عليها. إذا كنت تريد تطوير مهارة خصص لها وقت قليل كل يوم. إذا كنت تريد القراءة ابدأ بعدد بسيط من الصفحات، وإذا كان لديك مشروع أو فكرة اكتب أول خطوة تحتاجها بدلا من التفكير طوال الوقت في كل الخطوات التي لم تبدأ بها بعد. فالاستمرار أعزائي المستمعين بالخطوات الصغيرة قد يبدو شيئا بسيط، لكنه من الوقت يصنع فرق كبير. الإنسان لا يتغير في يوم واحد ولا يبني عاداته وحياته الجديدة بقرار واحد. التغيير الحقيقي غالبا يأتي من أشياء صغيرة تتكرر ومن محاولات قد لا يلاحظها أحد في البداية، لكنها تتراكم حتى تصبح جزء من حياتنا.
1: بالطبع عزيزي المستمع، وهنا نصل إلى نقطة مهمة وهي ألا تجعل خوفك من الخطأ يمنعك من المحاولة. فالخطأ ليس دليلا على أنك فشلت، بل قد يكون جزءا طبيعيا من التعلم. فالشخص الذي لا يحاول خوفا من الخطأ قد يحمي نفسه من موقف محرج، لكنه في المقابل قد يفوت على نفسه فرص كبيرة للتطور. وفي أحيان كثيرة نحن لا نحتاج إلى شخص يقول لنا إننا قادرون بقدر ما نحتاج إلى أن نعطي أنفسنا فرصة لنكتشف ذلك بأنفسنا. أي لا ننتظر دائما أن يتجع من الخارج. شجع نفسك على المحاولة واسمح لنفسك أن تتعلم وأن تبدأ من الصفر وأن تغير رأيك إذا اكتشفت أن الطريق الذي اخترته ليس مناسبا لك.
0: بالفعل محمد، ومن الأشياء التي تساعد الإنسان مستمعين على الاستمرار أن يركز على التقدم وليس على السرعة. ربما لا تكون قد وصلت إلى المكان الذي تريده، لكن هل أنت اليوم أفضل من قبل؟ وهل تعلمت شيئا جديد؟ هل أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع بعض المواقف؟ وهل تجاوزت شيئا كان يخيفك؟ هذه الأسئلة أهم من سؤال لماذا لم أصل بعد. أحيانا نكون مشغولين جدا بالوصول لدرجة أننا لا نلاحظ المسافة التي قطعناها بالفعل. نتذكر ما ينقصنا وننسى ما أنجزنا، نركز على الأخطاء وننسى المحاولات التي نجحنا فيها. ولهذا من المفيد بين فترة

لا تنتظر أن تخفي كل مخاوفك حتى تبدأ، ولا تنتظر أن تصبح الظروف مثالية. ابدأ بما لديك ومن المكان الذي أنت فيه وبالإمكانات المتوفرة أمامك الآن، ومع الوقت ستكتشف أن الثقة لا تأتي دائما قبل البداية، بل كثيرا ما تأتي بسببها. لذلك إذا كان هناك شيء مهم بالنسبة لك فلا تسأل نفسك فقط هل أنا مستعد، اسأل أيضا ما الخطوة الصغيرة التي أستطيع أن أبدأ بها اليوم. فقد تكون هذه الخطوة البسيطة هي بداية تغير كنت تنتظره منذ وقت طويل. إذا مستمعينا الكرام، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع بداياتكم. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف

0: البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: جديد إلى فقرتنا الإجتماعية، وسنتحدث حين يكون الضرب هو الحل. ماذا يتعلم الطفل؟
1: بالطبع المدرسة بالنسبة للطفل ليست مكانا للدرس والواجب والاختبار فقط، هي المكان الذي يقضي فيه جزءا كبيرا من يومه ويتعلم فيه كيف يتعامل مع الآخرين وكيف يعبر عن نفسه وكيف يخطئ ويتعلم من خطاياه. لكن ماذا يحدث عندما يكون الضرب هو إحدى وسائل التعامل مع أخطاء الطلاب؟
0: أحيانا نسمع من يقول الضرب كان موجود من زمان ونحن تربينا عليه، أو الطالب إذا ما خاف من المعلم ما بيحترمه. هذه أفكار موجودة في مجتمعنا وفي مجتمعات كثيرة، لأن بعض الناس تربوا على أن العقاب الجسدي جزء طبيعي من التربية. لكن المشكلة مستمعينا أن الطفل قد يتعلم شيئا مختلفا تماما عما نريد منه. قد يتوقف عن الكلام لأنه خائف وليس لأنه فهم خطأه، وقد يلتزم داخل الفصل لأنه يخشى العقوبة وليس لأنه اقتنع بالنظام. قد يبدأ في إخفاء أخطائه بدل أن يعترف بها، أو يخاف من السؤال حتى لا يتعرض للسخرية أو العقاب.
1: بالطبع رحمة، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأدلة العالمية تربط العقاب البدني بمشكلات في الصحة النفسية والسلوك وبصعوبات في النمو الاجتماعي والعاطفي وبنتائج تعليمية أسوأ، كما تشير إلى أنه لا يحقق فوائد إيجابية للطفل. وهنا لا نتحدث فقط عن الضرب الشديد، حتى العقاب الذي يراه البعض بسيطا مثل الصفع وضرب اليد أو شد الأذن أو استخدام العصا يدخل ضمن العقاب البدني، وقد يصاحبه أحيانا نوع آخر من الأذى مثل الإهانة أو السخرية أو تخويف الطفل أمام زملائه. والطفل في هذه المرحلة قد لا يعرف كيف يعبر عما يشعر به، قد يعود إلى البيت ساكتا، وقد يبدأ في اختلاق الأعذار حتى لا يذهب إلى المدرسة، وقد تتغير طريقته في التعامل مع زملائه، وأحيانا لا تظهر المشكلة مباشرة لكن يبقى الخوف مرتبطا في ذهنه بالمدرسة أو بالمعلم أو حتى بالخطأ نفسه. وهنا نصل إلى دور المعلم، فالمعلم أمامه مهمة صعبة فعلا، فهو يتعامل مع عدد من الطلاب وكل طالب له شخصيته وظروفه وطريقته في الفهم، وقد يواجه طالبا كثير الحركة أو آخر لا يلتزم بالتعليمات أو طالبا يكرر الخطأ رغم التنبيه. لكن دور المعلم لا يعني أن يتجاهل الخطأ، وفي الوقت نفسه لا يعني أن يكون الضرب هو الحل.
0: إذن المعلم يستطيع أن يضع قواعد واضحة من البداية، يشرح للطلاب لماذا هذه القواعد موجودة، وأن يفرق بين الطفل وسلوك الطفل، فيقول للطفل إن هذا التصرف خطأ بدل أن يشعره بأنه هو نفسه طفل سيء. ويمكن أن تكون هناك عواقب تربوية واضحة للخطأ مثل التنبيه أو الحوار مع الطالب أو التواصل مع الأسرة أو منح فرصة لإصلاح ما أخطأ فيه بحسب طبيعة الموقف ونظام المدرسة. الأهم من ذلك مستمعينا أن يعرف المعلم سبب السلوك قبل أن يحكم عليه، وقد يكون الطالب مشاغبا لأنه يريد لفت الانتباه، وقد يكون متأخرا في دراسته لأنه لم يفهم الدرس، وقد يكون صمته أو عدوانيته نتيجة مشكلة يعيشها خارج المدرسة. هذا لا يعني تبرير الخطأ، وإنما يعني فهمه حتى نستطيع التعامل معه بطريقة صحيحة. إذن في المقابل الأسرة لها دور أساسي أيضا. أحيانا يذهب ولي أمر إلى المدرسة ويقول للمعلم اضرب هذا الطفل إذا ما سمع الكلام، وقد تبدو هذه الجملة بالنسبة للبعض طريقة لتأكيد احترام المعلم، لكنها في الحقيقة قد تجعل الطفل يفهم أن العنف وسيلة مقبولة لحل المشكلات.
1: بالطبع الطفل يحتاج إلى حدود ويحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى أن يعرف أن لكل تصرف نتيجة ولله، لكن هذا كله يمكن أن يحدث دون أن نؤذيه أو نهينه. والأسرة عندما تسمع أن طفلها أخطأ في المدرسة من المهم ألا تبدأ مباشرة بالدفاع عنها ومهاجمة المعلم، وفي المقابل لا ينبغي أن تعتبر الضرب حلا طبيعيا، فالأفضل أن تسأل ماذا حدث، لماذا حدث، وكيف نستطيع مع المدرسة أن نساعد الطفل حتى لا يتكرر الأمر. وهنا تظهر أهمية العلاقة بين البيت والمدرسة، فالمعلم والأسرة ليس طرفين متقابلين، وإنما يفترض أن يكون شريكين في تربية الطفل. وإذا أخطأ الطالب فالمطلوب ليس أن نبحث عن شخص نعاقبه، بل أن نبحث عن طريقة تساعد الطفل على فهم خطأه وتصحيحه، لأن الهدف الحقيقي من التربية ليس أن نجعل الطفل يخاف منا، بل الهدف أن نساعده على أن يعرف الصواب من الخطأ وأن يتحمل مسؤولية تصرفاته وأن يتعلم كيف يحل مشكلته دون عنف. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوقاية من الأعاقة البدنية لا تعتمد فقط على القوانين، وإنما تحتاج أيضا إلى دعم المعلمين والأسر وتعزيز أساليب التربية والانضباط غير العنيفة وتهيئة بيئة مدرسية أكثر أمانا.
0: إذن المعلم قدوة قبل أن يكون صاحب سلطة داخل الفصل، لذلك عندما نحمي الطفل من الضرب والإهانة نحن لا نطلب من المعلم أن يتساهل مع الخطأ، إنما نطلب أن يكون العقاب تربويا، أن يكون الهدف منه إصلاح السلوك لا إيذاء الطفل. فالطفل يحتاج إلى من يعلمه ويصحح له ويضع له حدود، لكن قبل كل ذلك يحتاج أن يشعر أنه في مكان آمن وأن الخطأ الذي يرتكبه اليوم لا يعني أن مستقبله انتهى، لأن المدرسة التي يتعلم فيها الطفل دون خوف هي المدرسة التي تمنحه فرصة حقيقية لأن يتعلم وينمو ويثق بنفسه.
1: إذن مستمعينا هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: هنعود لكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة المنوعات، وسنتحدث فيها عن بصيرة تتجاوز البصر. مستمعين، أحيانا لا يحتاج الإنسان إلى أن يرى الطريق بعينه حتى يعرف إلى أين يمضي، فهناك من يصنع طريقه بالإرادة ويضيء خطواته بالعلم ويثبت أن بعض الأحلام لا تتوقف عند حدود الظروف. من محافظة مأرب تبدأ حكاية محمد السمري، الشاب الذي ولد فاقدا للبصر، لكنه لم يسمح لهذا التحدي أن يحدد شكل حياته أو يرسم له سقفا لطموحه. محمد اليوم في 27 من عمره، متزوج وأب لطفلة، حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية ويواصل دراسته في مرحلة الماجستير إلى جانب عمله في إدارة مدرسة للمكفوفين.
1: بالطبع رحمة، لكن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن طريقا مفروشا بالورود. ولد محمد في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، ونشأ في بيئة كانت تعاني ضعف الوعي وقلة فرص التعليم، وكان بإمكان هذه الظروف أن تجعل مستقبله أكثر صعوبة لولا قرار اتخذه والده وجده حين نقلوا إلى العاصمة صنعاء ليلتحق بمركز متخصص في تعليم المكفوفين. هنا بدأت مرحلة جديدة في حياته، تعلم طريقة برايل في سن مبكرة، وأصبحت هذه الطريقة نافذته أو الأولى إلى القراءة والعلم. ومنها بدأ يكتشف أن فقدان البصر لا يعني فقدان القدرة على التعلم، لكن التعليم لم يكن سهلا دائما، فالكثير من الكتب والمراجع لم تكن متوفرة بطريقة برايل، كما لم تكن المواد الصوتية متاحة بشكل كافي، ولذلك كان محمد يعتمد أحيانا على زملائه في قراءة الكتب والملازم الدراسية. كان يبحث عمن يجلس إلى جواره ليقرأ له صفحة بعد أخرى وكتابا بعد آخر. قد يبدو الأمر بسيطا لمن يسمعه، لكنه بالنسبة لطالب يريد أن يتعلم ويواصل طريقه الأكاديمي كان تحديا حقيقيا، ومع ذلك لم يتوقف.
0: إذن إضافة إلى ما ذكرت محمد، واصل دراسته وانتقل لاحقا إلى مدينة المكلا لاستكمال تعليمه الجامعي، ثم عاد إلى مأرب حاملا معه تجربة شخصية جعلته أكثر ارتباطا بقضية المكفوفين واحتياجاتهم. هنا بدأت الحكاية تأخذ منحنا آخر، فمحمد لم يعد يريد أن يكون مجرد شخص تجاوز ظروفه الخاصة، بل أراد أن يساعد آخرين على تجاوز ظروف مشابهة، فشارك في تأسيس وإدارة مدرسة مشاعل النور للمكفوفين في مأرب في وقت كانت فيه الإمكانيات محدودة للغاية، بل إن بعض الاحتياجات الأساسية كانت غائبة تماما، ومع ذلك بدأ العمل من المتاح. وبجانب ذلك شارك مع فريق في تأسيس مؤسسة عين سبأ للمكفوفين بهدف رعاية وتأهيل المكفوفين في المحافظة. هنا ربما تكمن واحدة من أهم الرسائل في هذه القصة، أن النجاح لا يعني أن تختفي الصعوبات، بل أن تتعلم كيف تتحرك رغم وجودها. محمد لا يتحدث عن نفسه باعتباره حالة استثنائية، بل يرى أن الكفيف إنسان لديه قدرات وإمكانيات قد تختلف من شخص إلى آخر تماما، كما تختلف قدرات الناس جميعا.
1: بالطبع رحمة، ولهذا فهو ينتقد نظريتين شائعتين في التعامل مع المكفوفين، نظرة تراهم عاجزين يحتاجون دائما إلى الشفقة، ونظرة أخرى تبالغ في الاحتفاء بهم لمجرد قيامهم بأعمال طبيعية. أما النظرة الأكثر إنصافا فهي أن نتعامل مع الكفيف باعتباره إنسانا قادرا على التعلم والعمل والإنتاج والمشاركة في المجتمع متى توفرت له البيئة والفرص المناسبة. ومن هنا يأتي حلم محمد الأكبر، أنشأ مجمع تعليمي وتأهيلي متكامل للمكفوفين في محافظة مأرب، يضم التعليم والسكن والتأهيل المهني والتقني إلى جانب الأنشطة الرياضية، ليجد الكفيف بيئة تساعده على التعلم وبناء مستقبله بكرامة واستقلالية. وفي الوقت نفسه يواصل محمد طريقه الأكاديمي، واضعا أمامه هدفا آخر، الوصول إلى درجة الدكتوراه. مستمعين الكرام، ربما أكثر ما يلفت في هذه الحكاية أن محمد لم يجعل من فقدان البصر نهاية للقصة، بل جعله بداية لطريق مختلف. تعلم ودرس وتزوج وأصبح أبا، وعمل في مجال التعليم وشارك في خدمة للمكفوفين، وما زال لديه الكثير من الأحلام التي يريد تحقيقها. وهذا يضع أمامنا سؤالا بسيطا، كم من شخص يمتلك القدرة لكنه فقط يحتاج إلى فرصة؟
0: نعم، كم من حلم يتأخر ليس لأنه مستحيل، وإنما لأن صاحبه لم يجد البيئة التي تساعده على الوصول إليه. قصة محمد السمري لا تتحدث عن البصر وحده، بل عن الإرادة وعن التعليم وعن الفرص وعن المجتمع الذي لا يستطيع أن يكون عائقاً حين يغيب الوعي، وأن يكون جسراً حين يوفر الدعم والمساحة المناسبة. فليس المهم دائماً أن تكون الطريق سهلة، المهم أن تجد ما يدفعك إلى الاستمرار. ولعل أجمل ما يمكن أن نختم به هذه الحكاية هو أن الإنسان قد يفقد وسيلة من وسائل الوصول، لكنه يستطيع أن يبحث عن وسيلة أخرى ما دام الحلم حاضراً والإرادة مستمرة.
1: في الأخير مستمعنا الكرام، قد لا يرى محمد السمري الأشياء كما نراها نحن، لكنه اختار أن يرى مستقبله بطريقة أخرى، بعلمه وطموحه وإصراره وإيمانه بأن الطريق مهما طال يمكن أن يبدأ بخطوة. فحين تتجاوز البصيرة حدود البصر يصبح المستحيل مجرد طريق لم نكتشفه بعد. إذن هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

مستمعينا إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم التي رافقناكم فيها بين عدد من الموضوعات والحكايات والأفكار، على أمل أن تكون قد أضافت إلى وقتكم شيئا من الفائدة وفتحت أمامكم مساحة للتأمل والمعرفة. رافقناكم فيها من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. شكرا لكم على حضوركم الدائم وعلى حسن استماعكم وثقتكم بنا، فوجودكم هو ما يمنح هذه المساحة معناها. نترككم الآن على أمل لقاء جديد نحمل فيها إليكم موضوعات أخرى وحكايات جديدة ودائما ما يستحق أن يقال ويسمع. كونوا بخير أينما كنتم وابقوا قريبين من إذاعتكم، وإلى لقاء يتجدد معكم. دمتم بخير وسلام.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطالنا الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

تحية العز لكم أيها الأبطال، يا نسور الشرعية ويا حراس القضية ويا صناع النصر الآتي. أيها الأبطال، بسواعدكم نبني من المجد صرحا، وبدمائكم نعيد الحق حقا. تحية لكم، تحية إلى الجباه السمر المجبولة بنكهة العز وطعم الكرامة. تحية إليكم نسرا نسرا ومنارة منارة. تحية إلى جرحانا، تحية إلى شهدائنا وعوائل شهدائنا، تحية إلى شهداء الجيش الوطني وإلى شهداء المقاومة وكل شهداء المواجهة مع الإنقلابيين. يا من تكتبون بدمائكم أسطورة إرادة الصمود، وتنشدون بحناجركم أعشقك واقسم بخلاق البرية، ما أخونك يا المبادئ العسكرية. أنا جندي من جنودك يا بلادي، راحتي حبي وروحي لك هدية. رايتي سبتمبرية، همتي أكتوبرية، نبضاتي وحدوية. إنكم عند حسن الظن بكم وعند القسم الذي عاهدتم في الوطن على البذل والعطاء والتضحية، وسنظل دوما وأبدا نتفاخر بهذه الشجاعات والتضحيات التي تقدمونها في سبيل إعلاء راية الحق وطرد المتمردين والمخربين في هذا الوطن إلى مزابل التاريخ.

أيها الأشاوس، أيها الأبطال، أيها الشجعان، أيها الأقوياء، أيها البواسل وأيها الصامدون، يا أفراد جيشنا الوطني ومقاومتنا الشعبية، إنكم ترسمون اليوم خارطة طريق جديدة، طريق الحرية في مواجهة الانقلاب الغاشم الغاصب. توجهون إليه رسالة قوية بأن أصحاب الحق مستمرين في النضال لاستعادة الحق مهما كلف من أثمان وأزمان. أيها الأحرار، أيها المغاوير، إن دماءكم الزكية التي تراق اليوم هي أساس صمود الوطن، وستكون المنارة التي تضيء للأجيال القادمة طريق التضحيات في سبيل هذا الوطن العظيم، وستبقى نبراساً ومنارة على طريق التحرير والخلاص من براثن الكهنوت الإمامي. أنتم أيها الشجعان خير مدافع عن الوطن، ومن تعلق عليهم آمال الشعب في الخلاص من هذه الآفة وفكرها العقائدي المتطرف.

أيها المقاتلون الشرفاء، إن هذه الإرادة وهذا الوعي لديكم بمواجهة الانقلاب الذي لا يزال مستمراً على اليمن، مستهدفاً وحدته الوطنية ومستهدفاً الدولة ومقدراتها وخياراتها ومؤسساتها، ستحقق لنا النصر الكبير، ومن خلالها سنستعيد العاصمة صنعاء وهزيمة المشروع الإيراني الحوثي الذي كان المستفيد الأكبر من تعطيل قدرات الدولة ومشروعها الوطني. أرضنا ولن نتخلى عنها، وسننتزعها من بين يدي الضباع الثعالب. أرضنا وحقنا، وحقنا حق، وسيف الحق ممشوق منار، ولنا المجد انتصارات ورايات وغار. أيها الرجال العظام، أيها المقاتلون الأشداء، أنتم أمل الشعب، وبكم تستعاد الحرية والجمهورية والكرامة والوحدة. فهو يرى فيكم خالد والقعقاع وسعد والمثنى، ويرى فيكم مستقبل أمتنا العربية المجيدة الزاهر.

عشاق السلاح ويا رمز الكفاح، أنتم يا من تحدى الطقس وتكيف مع صقيع البرد وحرارة الشمس، تحديتم كل التضاريس وكل الصعاب، أنتم يا أبطال جيشنا المهاب، رجال من صلب شعب سهرت الأحداث الجسام، شعب ذو تاريخ حافل مجيد يمتد لآلاف السنين، إنكم أبناء شعب أبي ورجال كرامة وعزة نفس، إنكم ذو أنفة وكبرياء لا تقبلون الضيم ولا الاستكبار والتعالي عليكم، أيها الصامدون على خطوط التماس بإرادة صلبة وبعزيمة الرجال التي لا تنال منها الجبال، تذودون عن حياض الوطن من المغول والتتار الجدد، وتصدون عن يمن الإيمان والحكمة، عن مهد العرب هجمات برابرة العصر وسادة الوحشية والإجرام، إنكم بتضحياتكم تسدون المعروف للشعب أجمع المعذب بسياط الإجرام الكهنوتي الذي تخالطه الروح العدوانية الفارسية الحاقدة على عروبتنا، وإن الساعة التي توقفون فيها على خط النار مع الانقلابيين هي ساعة تقرر مصير شعبكم الحر، وهي ساعة حاسمة يشهد فيها العالم عظمة تضحياتكم من أجل وطنكم وشعبكم الذي يبغض العبودية والذل.

أيها الأبطال البواسل والليوث الكواسر، يا من تدافعون عن تراب الوطن وشرعيته ونظامه الجمهوري ومشروعه الاتحادي العادل في كل المحافظات، كم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطشهم وأعمالهم الشنيعة إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في بناء اليمن الاتحادي الجديد على أسس راسخة ومبادئ خالدة تتوارثها الأجيال. يا دعائم دولتنا الاتحادية الحديثة وركيزتها القوية، إنكم اليوم تضعون اللبنات الأولى لشكل الدولة الجديد التي يتطلع لها اليمنيون للارتقاء بمستوى معيشتهم وصون مكتسباتهم وازدهارهم، ليبقى الوطن حيث يستحق في الصفوف الأولى للدول المتقدمة في مختلف المجالات وقطاعات التنمية. وثقوا أن من تلتقت أيديهم بدماء اليمنيين لن يكون بمنأى عن الحساب العادل، فالشعب سيحاسب كل القتلة وسراق المال العام وكل من فرط بكرامة اليمنيين وبسيادة بلدهم، وسيأخذ كل ذي حق حقه قانونا وشرعا، ولن يقبل اليمنيون بأقل من ذلك طال الزمن أو قصر.

تكتيكات عسكرية، أسس ومبادئ الهجوم، استراتيجيات الهجوم والاقتحام بالخطط العسكرية. القصد من الهجوم هو تدمير العدو، وقد يتضمن الاستيلاء على أرض ذات أهمية تعبوية أو تطهير قوات العدو لحرمانه من أي مصادر معينة. مبادئ الهجوم: يجب أن تؤخذ المبادئ التالية بعين الاعتبار مهما كان نوع الهجوم. يجب أن تنتخب الأهداف بعناية، ويجب أن ينظم الهجوم بالعمق، ويجب تأمين خط البدء بالحماية. يجب أن يسند الهجوم بأكبر قوة نار متوفرة، ويجب على المشاة والدروع المقتحمين استعمال النار والحركة مستخدمين الأرض المتوفرة أحسن استخدام. يجب أن لا يسمح لحدة الهجوم أن تخبو، المحافظة على معدل الاندفاع. يجب أن تتم إعادة التنظيم بسرعة للمحافظة على الأرض المحتلة. يجب أن تلتحق أسلحة الإسناد للأمام بسرعة لتساعد في إعادة التنظيم. بعد إعادة التنظيم يجب السيطرة على الأرض المحررة. الله أكبر.

مستمعينا الأعزاء، حماة اليمن البواسل، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوث السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: العالمين.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن.
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البرنامج الذي هو بعنوان علمني القرآن، وهو الجزء الثاني من هذا البرنامج الماتع الرائع الذي يتحدث عن جوانب مهمة القرآن الكريم أولاها اهتماما بالغا، وهذه الجوانب هي جوانب اجتماعية وجوانب فكرية وجوانب علمية وثقافية. ذلكم أيها الإخوة المستمعون أن القرآن الكريم كما قال الله عز وجل عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلم يترك شاردة ولا واردة تهم البشرية وتهم المؤمنين على وجه الخصوص، إلا وحثهم وأرشدهم وبين لهم ما ينفعهم وما يضرهم. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الذي نتحدث عنه وهو القرآن الكريم وعن تعاليمه وما قام به من تعاليم عظيمة للمسلمين، له منزلة كبيرة وله خصائص وخصال عظيمة. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن كلامه، بل هو وحيه وتنزيله، وهو معجز في نظمه، لا يشبهه شيء من كلام المربوبين، ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقين. الذي في المصاحف لم يفت منه شيء، ولم يضع بنسيان ناس، ولا ضلال صحيفة، ولا موت قارئ، ولا كتمان كاتم، لم يحرف منه شيء، ولم يزد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف. القرآن الكريم كله حق أيها الإخوة المسلمون، كله حق من عند الله. ولو كذب به أعداء الرسل من الكفار والمشركين والملحدين ومن سار على نهجهم من الفلاسفة وأهل الأهواء الذين يسخرون من الرسل وأتباعهم ويصفونهم بالسفه ويسمون أنفسهم بالحكماء، قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويلحق بهم صنف من أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض، تكبرا عن الحق واتباعا للهوى والظنون الكاذبة، وهم اليهود والنصارى. فهم يقولون: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وقد تبعهم في معتقدهم ونهجهم أشكال من أقوامنا وبني جلدتنا. وقد ذم الله تعالى هذا الإيمان المبعض الذي هو في حقيقته كفر بجميع الكتب المنزلة، وذم الذين تفرقوا في الكتاب واختلفوا، قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وحق عليهم ما توعدهم به الله على أفعالهم الشنيعة من الخزي والعذاب، كما في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لذلك أيها الإخوة المستمعون، كان الإيمان المطلوب هو الإيمان الجامع والمؤتلف الذي لا يقبل تفريقا ولا تبعيضا ولا اختلافا. وقد تعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم إلى أن يرفعه إليه، فقيض له رجالا أمناء حفظوه في صدورهم وسطورهم، فصانه بهم من أن تمتد إليه يد بالتحريف أو التصحيف أو التغيير أو التبديل، فبقي في أمته محفوظا لم تجري عليه زيادة ولا نقصان، كما وعد الله تعالى بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، والكتب التي سبقتنا فقدت الهدى والنور والرحمة والموعظة، فالكتب الأولى فقدت الهدى والنور والرحمة والموعظة التي حملتها لأجيالها الأولين، ولم تعد تمثل حقيقة كتب الله تعالى، ولا باستطاعتها الإصلاح، ولا هي قادرة على الهداية لأهلها فضلا عن سائر الخلق بالنظر إلى ما تتطرق إليها من التحريف وما حصل لها من التحريف والتبديل، وأن تشريعاتها وأحكامها خاصة ببني إسرائيل، فهي معينة الأجيال ومحددة الأوقات بخلاف التشريع القرآني، لا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وليس لأحد الخروج عن أحكامه، لأن رسالة القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون رسالة عامة لكل الأمم وشاملة لكل العصور والبلدان والأقطار. لذلك نسخ الله تعالى بالقرآن الكريم كل ما سبقه من كتب الله تعالى الأولى لفظا وحكما، فلا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام ولا يتعبد بتلاوتها. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كما نسخ الله تعالى بالدين الإسلامي سائر الأديان السابقة مصداقا لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك أصبح مبتغي الحق والهدى لا يجد أمامه سوى القرآن الكريم لإدراك الحقائق العلمية المثبتة فيه والوصول إلى التعاليم الإلهية الصحيحة بما حوى القرآن الكريم من أصول التشريع وقواعده والوقوف على أسراره وعجائبه. فهو الكتاب العزيز والقرآن المجيد الذي حفظت أصوله وسلمت تعاليمه واشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين واليقين الموصل إلى كل خير والهدى المبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف. فهو الهدى المرشد للطرق النافعة للعباد في دنياهم وأخراهم لتحقيق سعادة الدارين. قال تعالى

المتقين. قال الإمام السعدي رحمه الله: هدى للمتقين لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون أيها الإخوة المستمعون الكرام هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية، ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، القرآن الكريم هو الحافل ما يحتاج إليه البشر، الحافل بجميع ما تحتاج إليه البشرية، والمبين لكل شيء تتوقف عليه سعادتهم الدنيوية والأخروية من حيث العقائد، من حيث العبادات والأخلاق والآداب والمعاملات، وهو الذي للمسلمين خير بما فيه للدنيا والآخرة. فهو البشرى للمسلمين بسعادة الدنيا والآخرة. قال الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. رحم الله ابن كثير عندما قال في هذه الآية: القرآن الكريم اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وكل حرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. إذن أيها الإخوة المستمعون الكرام، القرآن الكريم هو الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظم، وهو خير كفيل بتكوين الفرد الكامل وإعداد الأسرة الفاضلة وإيجاد المجتمع الصالح، والوسيلة الناجعة لإقامة الحق والعدل وإبعاد الظلم وصد العدوان ودفع الضلال والشقاء. قال تعالى:

يقول السعدي رحمه الله: آياته محكمة صدرت من حكيم خبير. من إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني وأحسنها، ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إحكامها أيضا كما قال الإمام السعدي أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها، وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب وبين الترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحزم. ومن إحكامها يعني أنها محكمة أنك تجد آياته المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف، فكلها ازداد بها

0: وتزكو نفوسهم بالعمل به، فهو المذكر لهم بكل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وبأصول دينهم وفروعه وبأحكام المعاد والجزاء، فهو يذكرهم بما فيه الخير الدنيوي والأخروي ويحثهم عليه ويذكرهم بالشر ويرهبهم به. قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن القرآن الكريم هو الروح التي تتوقف عليها حياة البشر في منافعهم الدنيوية ومصالحهم الدنيوية والدينية. وإذا كان الجسد لا يحيا بدون روح فكذلك حال الناس، فإنهم أموات إن لم تسر فيهم الروح القرآنية. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، هكذا هو القرآن الكريم. فالإيمان بالقرآن وأخذ تعاليمه والنصيحة لكتاب الله يقتضي العمل بأوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند حدوده والذب عنه في تأويل المحرفين له وطعن الطاعنين عليه والتصديق بوعده ووعيده والاعتبار بمواضعه ومواعظه والتفكر في عجائبه والعلم بفرائضه وسننه وآدابه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والتفقه في علومه والتبين لمواضع المراد به من خاصه وعامه وناسخه وسائر وجهه. أخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه التعاليم القرآنية وأن يجعلنا وإياكم ممن ترسم نهج القرآن قولا وفعلا وعملا، إنه لي ذلك والقادر عليه. وحتى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.